الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

الخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأربعاء اللي كذا من يوم الأربعاء نحن نشم ريحة الويكند. فصباح الخير مستمعين الأحبة لكل من يسمعنا عبر الشبيبة عبر تردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. هذه تحياتنا الصباحية أبرار المشيفري وأعاهد الزجالي، نتمنى لكم أكيد كل صباح موفق يا رب العالمين ويوم مليء بالبركات والسعادة يا رب. ودائما في كل صباح الأرض كذا تشرق ويبدأ يوم جديد، فخلونا نصنع فيه ما نبني به لأنفسنا ونسعد به أرواحنا، فنحن أكيد نستحق أن نكون دائما سعداء.

التوفيق لكل اللي ساير دواماته الحين واللي رايح كذا لدوامه واللي ساير للمدرسة وكلنا في مشاويرة الصباحية وسواء أي عمل أنت تسويه فأنت منالك كذا صباح سعيد يا رب. فعزيزي المستمع استمتع بكل عمل تقوم به سواء في أداء مهام المنزل أو التزامات الوظيفة أو جلسة الأسرة، لا تربط المتعة بنزهة أو سفر أو امتلاك ثروة ليكون سقف سعادتك قريبا لتصل إليه. أن تسامر أطفالك أو تنجز أعمالك أو تهتمين بأسرتك أو تعتنين بنفسك كلها تجلب السعادة. صنع قهوة وقراءة كتاب أيضا وشرب القهوة الصباحية والمشروب الصباحي والاستماع للإذاعة أيضا كلها تجلب السعادة. خلونا دائما كذا يعني نبحث عن سعادتنا، فابحث عن سعادتك لكن لا تتجاهل كونها حيث أنت. مستمعين تشير البحوث أن مستويات السعادة ترتفع بمعدل 25% لمن يركز على ما لديه من النعم لمدة 28 يوم. إن لم تكن شاكرا لنعم الله عليك فلن تزيد النعم الجديدة من سعادتك. صباحات سعيدة نتمناها لكم برفقة صباح الشبيبة.

مستمعينا، في ناس وايد يمكن يكونون وايد أذكياء عباقرة، ما في حد مثلهم. لكن يعني نقعدهم أيضا عندهم أفكار وقدرات، لكن ما حد يقعد يسمع لهم. وفي المقابل ناس وايد عاديين ما عندهم هذه القدرات اللي يمتلكونها الأذكياء اللي عندهم أفكار مجنونة اللي ندور عليهم دايما، وناس عاديين لكن دائما مسموعين، دائما نلاحظهم يوصلون فكرتهم، الناس تسمع لهم، يكون لهم قيمة دائما. فهذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا. لو خيروك بين انك انت تكون ذكي ومهمش او عادي ومسموع، اي حياة تختار؟ يعني ذكي عندك هذه القدرات والافكار المجنونة والقدرات الهائلة وما الى ذلك، لكن مهمش ما حد داري عنك، ما حد حط لك قيمة، لكن أو تختار مثلا الشخص العادي جدا، قدراته جدا عادية، نلاحظ ما عنده الأفكار الحلوة والأفكار الجديدة، لكن نلقاه دائما محط أنظار الجميع ودائما يكون له تقدير في كل مكان. فلو خيروك بين هذا الشيئين، شو راح تختار؟ هل راح تختار أنك تكون ذكي ومهمش أو عادي ومسموع؟ على 94777975 وصلتنا بعض المشاركات والرسائل الصباحية. كل تحية أكيد نوجهها لأخونا من قطر، وتحية أكيد لها لينا في قطر اللي دائما يستمعون ويتابعون للشبيبة. يقول عبد العزيز العبد الله: أسعد الله صباحكم أختي أبرار المشيفري والمخرج عاهد الزجالي. عبد العزيز العبد الله من قطر بخصوص موضوع الحلقة، وبصراحة موضوع جميل. أنا رأيي شخصي أختار أني أكون عادي ومسموع، الصوت المؤثر والقادر على إيصال رسالته وصنع الفارق حتى ونمتلك قدرات متوسطة، ويحقق غاية التواصل الإنساني والتغيير بينما يظل الذكاء المعزول طاقة بلا أثر حقيقي في الواقع. فأختار أنا كعبد العزيز أني أكون ذكي ومسموع. يختار عبد العزيز أن يكون عادي ومسموع لأن الذكاء بدون تأثير متعب، والأهم أن يكون لصوتك قيمة ويأخذ برأيك. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله. إذن عبد العزيز عبد الله يقول: هيش الفايدة أنك أنت تكون ذكي لكن مهمش وما حد يسمع لك، وتأثيرك ما منه فايدة، كذا قدراتك تروح على الفاضي، فالأفضل أنك تكون شخص عادي، على كلام أخونا عبد العزيز. وتحية أكيد لعبد المجيد بن عبد الله المزيني يصبح عليكم مستمعينا ويقولكم: اللهم صباحا لا يمسنا فيه سوء، صباحا يبعث في قلوبنا التفاؤل والأمل، صباح الخير. كل التحية لك عبد المجيد المزيني. وتحياتنا أكيد لسامي العبدلي. سامي العبدلي وجه تحياته وسلامة لجميع عشاق الشبيبة، وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان سامي العبدلي. مستمعين، احيانا احنا نتصور ان الذكاء هو اللي مفتاح لكل شيء، هو المفتاح السحري، ولكن الذكاء بحد ذاته مستمعينا ما يضمن للانسان ان هو يكون مؤثر او مسموع او محط انظار الجميع. ممكن تكون عندك افضل فكره وانت في الغرفه وما حد معاك، ولو مثلا بغيت تتكلم عن هذه الفكره ما حد مثلا بيدرى عنك، وممكن حتى انت ما تقدر تشرح هذه الفكره أو ما عرفت تتواصل مع اللي حولك، فممكن تمر فكرتك بدون ما ينتبه لها أي أحد. مستمعين، علم النفس يتحدث عن حاجة الإنسان إلى الشعور بالكفاءة، يعني إنه يشعر بأنه قادر ومؤثر وقادر على التعامل مع محيطه، إلى جانب حاجته للاستقلالية والشعور بالارتباط بالآخرين. وهذه الاحتياجات الثلاثة مستمعينا أكيد إنها مرتبطة بالدافعية ومرتبطة أيضا بالرفاه النفسي، فضروري جدا إن نحن كلنا نتعلم كيف ممكن وكيف نقدر نحن نعرف نوصل اللي نحن نعرفه، كيف ممكن احنا ننشر افكار للناس بكل ذكاء. فمستمعينا لو خيروك بانك تكون ذكي ومهمش او عادي ومسموع، شو راح تختار؟ على 94777975.

صباحكم سعيد مستمعين الأحبة، وصباح الترقب للأسبوع القادم وانطلاق كأس الخليج 27 الأسبوع المقبل. فكل الأنظار إن شاء الله تتجه للأسبوع المقبل، وكلنا متشوقين لكأس الخليج 27 2026. أكيد كل التوفيق للأحمر وعاش منتخبنا الغالي. ومختصون مستمعينا، نقلا من وكالة الأنباء العمانية، مختصون بطولة كأس الخليج محطة مهمة للمنتخب العماني. تكتسب مستمعينا بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للمنتخبات الخليجية التي تتطلع إلى الظهور بمستويات مشرفة وبلوغ الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. وتمثل البطولة محطة مهمة لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وسط تطلعات بتحقيق نتائج إيجابية وإضافة لقب ثالث إلى سجله بعد تتويجه في نسختي عامي 2009 بمسقط و2017 بالكويت. وفي هذا الصدد مستمعينا، أكد الإعلامي خميس البلوشي لوكالة الأنباء العمانية أن بطولة كأس الخليج محطة مهمة، ولذلك فإن المشاركة فيها بالصف الأول مطلب ضروري، خاصة أنها تأتي قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا في يناير المقبل، مبينا أن منتخبنا الوطني يعد أفضل فريق حقق النتائج والمراكز في البطولة منذ تطبيق نظام المجموعتين في خليج 17 بالدوحة، وبالتالي يبقى مرشحا في كل مشاركة، وأن خليج 27 بمدينة جدة مناسبة لمواصلة النجاح ورفع الروح المعنوية. وقال إن أهمية تحقيق النتائج الإيجابية في هذه المشاركة محل اتفاق، لأن كأس الخليج لها وضعها الخاص والجماهير لا تقبل بالخسارة أو الخروج المبكر، مشيرا إلى أن ما يميز منتخبنا أنه يظهر بشكل أفضل في البطولات المجمعة ويتماشى مع الحدث ويتصاعد عطاؤه الفني.

مستمعين الأحبة، أكيد هذه البطولة كأس الخليج 27 راح تكون هي المشاركة الرسمية الأولى للمدرب المغربي طارق السكتاوي، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، وربما تكون أيضا الأولى لبعض اللاعبين والمنتخب كذلك. مستمعين، يملك عناصر جيدة تستطيع كتابة إنجاز جديد للكرة العمانية، وهو ما يحتم أن يكون حاضرا بالشكل المطلوب.

ومن جانبه مستمعينا أكد اللاعب الدولي السابق إسماعيل العجمي على أن المنتخب الوطني أمام تحدي كبير بوجود جهاز فني جديد بقيادة طارق السكتاوي، خاصة أن المنتخب العماني يوجد في المجموعة نفسها مع المنتخب السعودي الذي يغيب عنه اللقب منذ فترة طويلة. وقال اللاعب السابق إسماعيل العجمي إن البطولة في نسختها 27 لن تكون سهلة، إذ لا يزال مدرب منتخبنا الوطني في مرحلة تجربة اللاعبين وتطبيق أفكاره والأساليب التي يريد اعتمادها، وهي أمور تحتاج إلى وقت ومباريات ومنافسات ليصل بالمنتخب إلى معرفة أكبر، معتبرا ذلك من أبرز التحديات. ووضح المدرب الوطني ناصر الحجري أن جاهزية المنتخب لا تقاس بالجانب البدني فقط، وإنما بقدرته على تنفيذ أفكاره الفنية، مشيرا إلى أن فترة الإعداد قد تكون كافية متى ما استثمرت بالشكل الصحيح، مع أهمية دخول البطولة في حالة من الانسجام والاستقرار، خصوصا أن مباريات كأس الخليج لا تحتمل الكثير من الأخطاء.

من جانبه مستمعينا، قال الصحفي الرياضي أحمد السلماني إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة طارق السكتاوي امتلك وقتا كافيا للإعداد للبطولة، وإن المنتخب يبدو جاهزا من الناحية البدنية، لكنه كان بحاجة إلى خوض تجارب أكثر وأقوى للوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة.

مستمعينا، وضمت القائمة التي جرى استدعاءها لتمثيل المنتخب في البطولة كل من في حراسة المرمى إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وإبراهيم الراجحي وبقية الأسماء حارب السعدي وخالد البريكي وعبد المجيد البلوشي ومحسن الغساني وجميل اليحمدي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وعبد الله فواز وزاهر الأغبري ومصعب الشقصي وغانم الحبشي وعصام الصبحي وناصر رواحي وعاهد المشايخي وسلطان المرزوق وخالد الغطريفي وعبد الحافظ المخيني وتركي بيت ربيع ويوسف المالكي وحسين الشحري والحارث المخيني وراشد العلوي ووليد المسلمي.

إذن في هذا الصباح، صباح الأربعاء، أكيد أنت من أكل توفيق لمنتخبنا الغالي الأسبوع الجاي بإذن الله في بطولة كأس الخليج 27. مستمعين، خلوني كذا نرجع للتاريخ للوراء، وبالتحديد تاريخ كذا للمجال التعليمي ومجال التعلم في سلطنتنا الحبيبة عمان، وتاريخ المدارس القديمة. نحن كلنا حاطين في بالنا أن أغلب المدارس انتشرت متى؟ 1970، يعني بعد النهضة المباركة. لكن تعرفون أن في مدرسة اسمها مدرسة عمان الصناعية، مدرسة صناعية قبل 1970؟ فما أدري هل سمعتوا عن هذه المدرسة، مدرسة عمان الصناعية قبل 1970. ومن دارسيت بدأت حكاية هذه المدرسة الصناعية، مدرسة عمان الصناعية. مستمعينا، من مدرسة عمان للمهن الصناعية بدارسيت قبل 1970 بدأت مسيرة التعلم المهني وبناء الكادر الوطني. يعني في ظل كذا نقص المدارس وفي ظل شح المدارس، كان وجود مدرسة صناعية في دارسيت. تأسست المدرسة مستمعين في ستينيات القرن الماضي، وكانت من أوائل التجارب التي ربطت التعليم بالتدريب العملي بهدف إعداد الشباب العماني بالمهارات الفنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل في ذلك الوقت. فأكيد مستمعين تتسألون هش كانوا يدرسون في هذه المدرسة الصناعية، مدرسة عمان الصناعية في دارسيت قبل 1970؟ الطلاب مستمعينا كانوا يدرسون مواد أساسية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والرسم الهندسي، إلى جانب التدريب العملي في تخصصات مختلفة منها المحركات والسيارات واللحام والإنشاءات وتطوير الآلات وصنعها. يعني نقدر نقول نحن تعليم صناعي حديث خصوصا في ذاك الوقت. ومع مرور السنوات مستمعين توسعت هذه التخصصات لتشمل مجالات أخرى مثل الكهرباء والتجارة والخرسانة والحدادة والخراطة، لتصبح المدرسة نواة مهمة في مسيرة التعليم والتدريب المهني في سلطنة عمان. أكيد أنكم تتسألون مثليا كيف أسست المدرسة المنظومة مهنية وإلى أين امتد أثرها اليوم؟ مدرسة صناعية في دارسيت وقبل النهضة المباركة، رغم أن مستمعينا بدايتها كانت بعدد محدود جدا من الطلبة، طبيعي جدا كان التعليم وايد قليل في ذاك الوقت قبل النهضة المباركة. رغم أن مستمعينا بدايتها كانت بعدد محدود جدا من الطلبة، طبيعي جدا كان التعليم وايد قليل في ذاك الوقت، إلا أن التجربة شكلت خطوة مبكرة في بناء الكادر الفني الوطني ومهدت لتطور منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني التي نعرفها اليوم. إذن حكاية مدرسة بدأت من دارسيت، لكنها ما كانت مجرد مدرسة للتعليم المهني، بل كانت بداية لمسيرة في طبعا مسيرة طويلة طبعا في تأهيل الشباب العماني القديم وفي الصناعات اللي موجودة هناك ويعني موجودة في ذاك الوقت، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل. يعني كهرباء يتعلمون تجارة، خرسانة، حدادة، هذه الأشياء الأساسية جدا. لذلك رغم العدد القليل مستمعينا مثل ما ذكرنا، فكان بالعكس يعني صار خطوة مبكرة ويعني نجحوا في بناء كادر فني وطني. إذا المستمعين إذا كنتوا تعرفون أكثر عن هذه المدرسة، مدرسة عمان الصناعية في دارسيت، فشاركونا على 94777975.

0: صباح الشبيبة.
1: مستمعين الأحبة، لو خيروك بين كنت تكون ذكي ومهمش أو عادي ومسموع، فهيش راح تختار أي حياة؟ أنك تكون مستمعين، لما نحن نقول عادي ومسموع لأن لاحظت أن أغلب المشاركات يبون يختارون ذكي لكن مهمش، يقولون عادي عندهم مثلا أن يكونون أذكياء لكن عادي يكون مهمشين. بس ما أدري هل البعض يتفق أن عادي أن يكون هو شخص عادي لكنه مسموع؟ ترى نحن لما نقصد أنك أنت تكون شخص عادي ومسموع، ما أنك تكون مسموع بمعنى أنك وايد مشهور أو مثلا تكون محور اهتمام، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج أن يشعر أنه ينتمي، يحتاج أنه يحس أنه في أحد مقدرنا وأن وجوده له قيمة عند الآخرين. ومستمعين، تشير نظرية التحديد الذاتي في علم النفس إلى أن الشعور بالارتباط بالآخرين وأن يكون الإنسان مهماً وذا قيمة بالنسبة لهم من الاحتياجات النفسية الأساسية. كما تشير الجهات الصحية الأمريكية إلى أن التواصل الاجتماعي والشعور بالانتماء يرتبطان بشكل مهم بالصحة والرفاه. فطبيعي جدا البعض أو كلنا نحن أساساً نحتاج أن نكون مسموعين، نحتاج أن نحس بقيمتنا عند الآخرين. فأحياناً مستمعينا رغبتنا في أن يسمعنا الآخرون ما تكون مثلاً مجرد غرور أو نرجسية، يمكن تكون ببساطة رغبة إنسانية في أن نشعر أن لنا مكاناً وصوتاً. فهنا السؤال، هل ممكن أنك أنت تتنازل عن جزء من الذكاء أو التميز مقابل أنك أنت تكون مسموع ومؤثر؟ خلونا نشوف الأجوبة على 94777975. كل تحية لك يا سعد الجابري، يقول سعد صباح الخير، صباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد. على موضوع الحلقة، أحب أكون شخص عادي مسموع، شوف فايدة الذكي وما حد يسمعك. والله فعلا يا سعد، أنا بعد أتفق معك، عادي جدا تكون شخص عادي. ممكن أنه في نظر الجميع أنت شخص عادي، لكن إلا ما يكون في نظر شخص محدد أنك أنت شخص غير عادي. وتحياتنا أكيد الصباحية لأبو سالم المالكي. أبو سالم المالكي على واتساب الشبيبة، نذكركم بواتساب الشبيبة 94777975، شاركنا موضوع الحلقة. يقول أبو سالم طبعا عادي ومسموع أفضل، لكن هو في الحقيقة ملاق ومسموع. سبحان الله، نحن قبل شوي نتكلم عن هالموضوع، ترى ما شرط انك انت يعني تكون مسموع، يعني معناته انك انت تبى تكون محط انظار الجميع ومحط اهتمام الجميع. ويقول ايضا ابو سالم، اما الذكي فهو شاد حيله وافكاره ما تستوعب عقولهم. ممكن وجهة نظر احترمها يا أبو سالم، لكن احنا نقصد ان ذكي ومهمش ما قصد ان يعني ما حد يعني العقول ما تستوعب ذكاء، لا، ان يكون ذكي لكن ما عنده مقدرة وما عنده معرفة في انه يوصل فكرته للآخرين، عنده افكار مجنونة وافكار حديثة وانسان عبقري لكن يفتقد لفن التواصل مع الآخرين، لذلك نلاحظه ان هو ذكي ومهمش. وأيضا نصبح على أماني النوفلي. أماني النوفلي شاركتنا على واتساب الإذاعة على 94777975، تقول أماني راح أختار حياتي ذكي ومهمش، على الأقل بنفع عمري بعيد عن ضجيج الناس، لأن ما شرط أثبت نفسي لأحد، يمكن التهميش مؤلم بس أحيانا الشخص الذكي يقدر يعيش بهدوء وهو يعرف نفسه، بينما الشخص اللي يعتمد على سماع الناس ممكن ينهار إذا اختفى اهتمامهم. ما كل شيء يدوم، الاهتمام أيضا يمكن يقل أو يختفي. وتقول أيضا أماني، يكفيني أني أعرف من أنا حتى لو ما عرفني أحد، أفضل أكون فاهمة وعارفة قيمتي حتى لو ما عرفها الآخرون، على أني أكون مسموعة فقط بدون عمق أو وعي. جميلة أماني النوفلي، وكل الشكر والتحية لك على هذه المشاركة الرائعة. إذن مستمعين، هذا موضوع حلقتنا لليوم، لو خيروك بين أنك تكون ذكي ومهمش أو عادي ومسموع، أي حياة راح تختار؟ راح أقرأ بقية المشاركات إن شاء الله بعد الفاصل.

0: مستمعينا، خلونا نروح لجامعة سلطان قابوس وبالتحديد لهذا الخبر. تدشين العدد الأول من مجلة الدراسات العليا التابعة لعمادة الدراسات العليا بجامعة سلطان قابوس. للحديث أكثر عن العدد الأول من مجلة الدراسات العليا وأهمية هذا الإصدار في إبراز أثر البحوث العلمية، تنضم إلينا الأستاذة رحمة بنت حارث الحراسي، الباحثة في الاتصال الجماهيري ومحررة مجلة نتاج. أهلا وسهلا بك أستاذة رحمة وصباح الخير.
1: حياك الله عزيزتي أبرار، أهلا وسهلا بك وصباح الخير بك ولجميع المستمعين.
0: بداية أستاذة رحمة، حدثينا عن مجلة الدراسات العليا مجلة نتاج، وما الذي يميز العدد الأول منها؟
1: مجلة نتاج هي مجلة سنوية تصدر عن عمادة الدراسات العليا بجامعة سلطان قابوس، واليوم يدش العدد الأول منها برعاية صاحب سمو الدكتور فهد بن بلند السعيد رئيس الجامعة، وهي تمثل مساحة مخصصة لطلبة الدراسات العليا وتسلط الضوء على يعني أهم الأطروحات، أطروحات الماجستير والدكتوراه. ما يميز العدد الأول هو أنه هو الانطلاقة والشرارة الأولى في هذا المشوار، وأن هذا العدد يجمع بين طياته يعني مجموعة رائعة من الأفكار البحثية اللي تم تطبيقها والتي تستحق أن يعرف الناس يستفيدوا منها.
0: جميل جدا أستاذة رحمة، بالتوفيق طبعا في تدشين مجلة نتاج. طيب أستاذة رحمة، شو الفكرة الأساسية اللي جاءت المجلة لتقدمها للقارئ؟
1: نعم، المجلة جاءت إيمانا يعني من القائمين عليها بأن طلبة الدراسات العليا هم ركيزة مهمة جدا للركائز الجامعة، وأنهم يسهمون بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى جامعة سلطان قابوس بما يقدمونه من أبحاث علمية محكمة منشورة في قواعد البيانات المعترف بها عالميا مثل سكوبس وورلد أوف ساينس. أيضا الفكرة الأساسية هي أنه لكل نتاج علمي يكون له أثر، وأن طلبة الدراسات العليا ليس مجرد متلقين للمعرفة بل هم منتجين لها، وأن رسالة الماجستير والدكتوراه يعني لا ينبغي أن تظل حبيسة المكتبات، بل يجب أن يمتد أثرها إلى المجتمع ويكون لها يعني تطبيق عمل وفعلي في المجتمع. لذلك هذه المجلة يعني تسعى إلى تعزيز الثقافة البحثية لطلب الدراسات العليا وتسليط الضوء على قضايا يعني مهمة جدا مثل الملكية الفكرية والنشر العلمي وأخلاقيات البحث وغيرها.
0: نعم جميل، إذن لاحظ أن التركيز على رسائل الماجستير والدكتوراه لخريجي الدراسات العليا، فيعني شو السبب أستاذة رحمة لو تخبرينا السبب على تركيزكم على رسائل الماجستير والدكتوراه لخريجي الدراسات العليا؟
1: في الحقيقة جاء التركيز على رسائلهم وطرحاتهم لأنه هي تمثل خلاصة رحلتهم العلمية والبحثية الطويلة اللي أحيانا تمتد لسنوات طويلة، يعني مثلا في برنامج الدكتوراه قد تصل إلى 6 سنوات، فهي تعد من أهم مخرجات الدراسات العليا يعني اللي تحمل أفكار ونتائج يمكن أن تكون لها قيمة علمية ومجتمعية، يعني ومع أهميتها أحيانا تبقى في كثير من الأحيان في نطاقها الأكاديمي، وهذا النطاق الأكاديمي اللي هو في المجلات أو الدوريات يعني يصل له شريحة بسيطة أو محدودة من النخب من الأكاديميين أو الباحثين. لذلك يعني المجلة فكرتها إنه إيصال هذه المشروعات وهذه الأطروحات التي يعني كانت اشتغل عليها هؤلاء الطلبة لسنوات طويلة، كيف يمكن أن تصل إلى العامة يعني بأسلوب سهل وبأسلوب مبسط وبلغة واضحة يعني، وتعرف الجمهور بما ينجز داخل جامعة من أفكار وبحوث، وتبرز أيضا صلتها بقضايا المجتمع واحتياجاته.
0: نعم، طيب لو نروح أستاذ رحمة للأثر اللي يعني الأثر لهذه الأبحاث طبعا في مجتمعنا وفي المؤسسات ككل، فشو أبرز الأثر اللي رصدتموه لهذه الأبحاث في المجتمع والمؤسسات؟
1: هو المجلة قائمة على معايير معينة في اختيار هذه المشروعات، والمعيار الأساسي والأول أن يكون لها أثر في المجتمع ويكون تم تطبيقها على أرض الواقع سواء في بيئة العمل اللي هو للباحث نفسه أو حتى في المجتمع بشكل عام. جميع المشروعات البحثية اللي اخترناها في العدد الأول كان لها أثر واضح. فعلى سبيل المثال يعني إذا تسمحي لي أعطيش بعض الأمثلة.
0: نعم تفضلي.
1: على سبيل المثال يعني مثلا أطروحة الدكتورة عايدة الشبيبي حول الوعي السبراني، هذه تحولت إلى منصة سايبر أوير اللي هي تطبيق فعلي أو برنامج وطني تفاعلي يرفع يعني وعي الناشئة بكيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ويحميهم من المخاطر الرقمية بطريقة تناسب لغتهم البصرية والتفاعلية. أيضا هناك بحث آخر مثلا بحث الدكتورة شيخة الأخذل في الملكية الفكرية ساعدها في إنشاء شركة استشارات خاصة في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. بعض المشاريع أيضا كان لها أثار إنسانية أثار اجتماعية. على سبيل المثال بحث لنبيها الأحسني كان حول تطوير أسلوب الرعاية التلطيفية بمركز سلطان قابوس لعلاج وبحوث السرطان، يعني كيفية تطبيق هذه الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان الذين هم في مراحل حياتهم الأخيرة. وبشكل عام المجلة سلطت الضوء على طروحات اللي تحققت فعليا على أرض الواقع وكان لها أثر إيجابي على الفرد وعلى المجتمع.
0: نعم جميل جدا، وهذا طبعا يدل على أهمية نشر هذه الأبحاث وإبرازها أمام المجتمع بدل أنها تبقى مثلا داخل الإطار الأكاديمي. يعطيك العافية أستاذة رحمة. كذلك أستاذة رحمة لو أيضا تحثينا كذلك كيف تسهم المجلة في تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا.
1: في الحقيقة هي مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة بحثية بشكل كبير، يعني فطلبة الدراسات العليا هي مسارهم البحثي يكون يعني كبير ويعملون على مشاريع بحثية كثيرة. هذه المجلة ربما تعزز الفارق، هنا هو نوع هذه الأبحاث، يعني ما هي ونوع البحث الذي ستعمل عليه، ما هي الأفكار التي ستعمل عليها. وهو من هنا يعني تأتي فكرة أنه ليس بالضرورة تكون القضية هي قضية حصول على درجة علمية سواء كان ماجستير أو دكتوراه، وإنما القضية الأكبر هي أن تخرج بمشروع يعني تفيد به نفسك وتفيد به مجتمعك. فبالتالي المجلة يعني تبرز الأبحاث التي ركزت على أثر، أن يكون لها أثر. طلبة الدراسات العليا في كثير من الأحيان قد يختارون موضوعات سهلة أو موضوعات في تكون بين يديهم ومستهل تطبيقها حتى يعني يكون مشوارهم البحثي يسير، ولكن الفارق الحقيقي والقيمة الحقيقية لمرحلة الدراسات العليا تتمثل في التحديات وفي الصعوبات وفي الأثر الذي سيكون بعد هذه المرحلة الدراسية
0: بإذن الله تعالى. إذن أستاذة رحمة كذا رسالة أخيرة توجهينها لطلبة الدراسات العليا والباحثين من الشباب العماني.
1: حقيقة أكثر رسالة يعني ربما هي من المهم أن توجهها لطلبة الدراسات العليا هي أنه يطلب العلم يعني من أجل العلم، من أجل ذات العلم، من أجل خدمة الإنسان، وليس فقط من أجل يعني درجات علمية يعني ربما تكون لأهداف مؤقتة أو أهداف قصيرة الأمد، لأنه هذا المشوار البحثي هو مشوار يعني جميل وممتع ويدخل فيه الكثير يعني من القضايا المهمة. لذلك يعني أرجو من جميع طلبة الدراسات العليا أن لا يحصروا طموحهم في اللقب الأكاديمي، بل يجعلوا غايتهم يعني الإسهام في التطوير والتنمية وترك أثر حقيقي. كذلك أدعو يعني دائما المشرفين عليهم والقائمين على هذه البرامج إلى بناء علاقات قائمة للثقة والشراكة والتوجيه، وهم أيضا يبذلون جهد كبير في هذا المجال ولهم دور كبير أيضا في توجيه الطلبة في اختيار الموضوعات المهمة. فهذا يعني بشكل عام استطيع أن أقول لهم بأنه اطلب العلم يعني من أجل العلم ذاته.
0: نعم جميل جدا، ورسالة بإذن الله راح تصل للباحثين من الشباب العماني إن شاء الله. كل الشكر لك الأستاذة رحمة بنت حارث الحراسي الباحثة في الاتصال الجماهيري ومحررة مجلة نتاج، شكرا لك على هذا اللقاء وكل التوفيق لهذا الإصدار وما يقدم من إضاءة على نتاج طلبة الدراسات العليا. كل الشكر لك.
1: شكرا شكرا عزيزتي أبرار، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
2: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة

أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة، وتحية صباحية نقدمها لكل من انضم للشبيبة على تردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وأكيد الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم وسؤال حلقتنا لليوم: لو خيروك تختار بين أنك تكون ذكي ومهمش أو أنك تكون شخص عادي لكن مسموع، فشو راح تختار يا ترى؟ وطبعا نحن لما نقول ذكي طبعا ما نقصد ذكي بس بجانب محدد، طبعا ذكاء نحن عارفين كلنا مستمعين إنه ما نوع واحد، يعني في شخص ما شاء الله يكون ذكي وايد في الحسابات، يعني سريع في التحليل مثلا في التحليلات المالية في هذه الأمور، وفي شخص ذكي إنه يفهم الناس على طول، يفهم المواقف بسرعة، وفي ناس أيضا أذكياء يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، وفي أيضا أشخاص عندهم هذاك الذكاء اللي يقدرون إنهم يوصلون فكرتهم بطريقة وايد ذكية وبطريقة وايد محببة للآخرين، وأيضا في ناس عندهم ذكاء في فن الإنصات للآخرين، وبالتالي نلاحظ إن كثير محط أنظار الآخرين. وأحيانا مستمعين الشخص اللي ينجح في إقناع الناس والتأثير ما يكون بالضرورة أذكى شخص في المكان، لكن أكيد إنه يمتلك مهارات تواصل تخليه يعرف كيف يستخدم معرفته. فحلو إنك تكون شخص كذا يعرف إن يخلي الآخرين يعني يفهمون هيش اللي هو يبغى يوصل له أو هيش يبغى يقوله. كذلك مستمعين لو خذينا الموضوع من زاوية مختلفة، يمكن المشكلة أصلا ما في الذكاء ولا كون الشخص مسموع، المشكلة في الإنسان أو لما الإنسان يعتقد أنه لازم يختار واحد منهم، لأن الأفضل أنك تطور الاثنين مع بعض. يعني مثلا أنك تكون تعرف وتتعلم كيف تعبر، كيف أن يكون عندك أفكار جديدة وأفكار ذكية، وفي نفس الوقت كيف أنك أنت قادر وعندك المعرفة بأنك توصلها للناس، تسمع للناس وتخلي الناس أيضا تسمع لك وتقدرك. لأن مستمعين الأبحاث المرتبطة بنظرية التحديد الذاتي تشير إلى أن دعم الكفاءة والارتباط والاستقلالية يرتبط بدافعية أفضل وأداء واستمرارية وإبداع أعلى. فإذا مستمعين لو خيروك بين أنك تكون ذكي ومهمش أو عادي ومسموع، فشو راح تختار؟ أكيد على 9477795 نقرأ بعض المشاركات. وصلتنا مشاركة من حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: بدون تردد أختار الحياة العادية المسموعة، لأن الذكاء الفائق إذا كان محبوكا بالتهميش والعزلة ما يضيف لصاحبه إلا الأثر النفسي والوحدة. الإنسان الفطري يطمح أن يكون له أثر ملموس وصوت يصل للناس ويغير في يومهم ولو بشيء بسيط، والعيش ببساطة مع محبة وتقدير الآخرين هو الذكاء الحقيقي وراحة البال التي نبحث عنها. جميل يا حمدان ويعطيك العافية. أيضا وصلتنا عدة كذا مشاركات تقول خولة المعمري إنها راح تختار حياة إنها تكون شخص عادي ومسموع. أما أحمد العامري يقول راح أختار ذكي ومهمش. والزهراء الهاشمية تقول راح أختار ذكي ومهمش. وأروى كذلك، أروى أم آدم تقول ذكي ومهمش أهم شيء النجاة، لأن ذكي دايما مرتاح ويعرف يختار طريقة بنفسه. وأيضا يوسف بن عبد الله بن شهداد يقول ذكي ومهمش. وهناء المعولي تقول عادي ومسموع. يعطيكم العافية جميعا مستمعين على هذه المشاركات الرائعة. إلا حطنا كذا اختلاف، في أحد يحب أن يكون ذكي ومهمش، في أحد يكون عادي ومسموع. مثل ما ذكرنا قبل أن ترى عادي جدا أنك تكون ذكي، لكن طبعا الذكاء أنواع، يعني ممكن أنت تكون شخص عادي لكنك مسموع لأنك تمتلك الذكاء الاجتماعي، تمتلك فن التواصل مع الآخرين، إذن هذا ذكاء بحد ذاته. أو ممكن أنك أنت تكون ذكي وعبقري مثلا مثل ما ذكرنا في الأرقام في التحليل الحسابات، ذكي في تخصصك في التخصص اللي تبدع فيه، لكنك وايد هادي وايد انطوائي، فبالتالي راح تكون مهمش.
إذن على 94777975 في انتظار بقية مشاركاتكم على موضوع اليوم. عادة جدا تكون الاثنين، يعني حلو نحن كذا نحاول نطور من الجانبين، وبالتالي حياتنا راح تكون حياة مشتركة، بمعنى نكون أذكياء وبنفس الوقت نكون مسموعين.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعينا، تحتفل مؤسسة إنجاز عمان هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسها، مسيرة استطاعت خلالها الوصول إلى 500,000 مستفيد، من بينهم 100,000 مستفيد خلال عام واحد. للحديث أكثر عن هذه المسيرة وأثرها في تمكين الشباب العماني، ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ علي بن نجف العجمي، اختصاصي تطوير أعمال في مؤسسة إنجاز عمان. صباحك الله بالخير أستاذ علي.
2: صباح الله بالنور والسرور أستاذ أبرار في إذاعة الشباب، وسعيد حقيقة باتصالكم في برنامج صباح الشبيبة. يا أهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذ علي. بداية أستاذ علي، خبرنا كذا، ماذا تعني لكم هذه المسيرة الممتدة لعشرين عام؟
2: حقيقة جدا سعيدين بالاحتفاء وبمرور 20 عام من الإنجاز في مؤسسة إنجاز عمان. طبعا إنجاز عمان مؤسسة غير ربحية، تعمل تعليمية، تعمل في 3 مجالات أساسية، في مجال ريادة الأعمال، الثقافة المالية، والجاهزية لسوق العمل. والعشرين عام من المسيرة هي مسيرة من التطور والنمو والعمل الجاد اللي مروا فيها الموظفين السابقين والقادة السابقين خلال هذه المسيرة إلى يومنا هذا. فحقيقة يعني تطور من ناحية البرامج، من ناحية عدد البرامج، من ناحية حجمها كبرامج، من عدد أعداد المشاركين والمستفيدين خلال هذه المسيرة، من المتطوعين المشاركين، الشركاء، الرعاة، كل الأشخاص اللي عملوا في هذه المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر. حقيقة هم كان جزء أساسي من التطور، من النمو، من النجاح، ومن النجاحات الكبيرة اللي تحققت خلال هذه السنوات. فعشرين عام من الإنجازات، من النمو، من التطور خلال هذه الفترة.
1: وفعلا يعني 20 عام يعتبر بحد ذاته إنجاز. فإنجاز عمان وصلت أيضا كذلك، هذا إنجاز آخر يذكر لكم، وصلت إلى 500,000 مستفيد. فماذا يعني لكم هذا الرقم؟
2: والله هذا رقم دليل على أساس أن هناك فريق عمل أسس في رحلة طويلة تمتد لمدة 20 عام، أسس وطور وحسن جميع الجوانب. يعني اليوم نحن النمو في عدد المستفيدين، النمو في عدد البرامج المقدمة من الشركة والرعاة وأعداد المتطوعين، كلها في نمو مستمر سنة بعد سنة، وهذا دليل على التطور والنمو المستمر معنا في المؤسسة. الحمد لله رب العالمين. نحن يعني نشكر جميع المساهمين، جميع الأشخاص اللي عملوا معنا خلال الفترة الماضية عشان نوصل أكثر من 500,000 مستفيد خلال هذه الفترة، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. أيضا من بين برامجكم أستاذ علي في إنجاز عمان برنامج الشركة، هذا طبعا يعتبر من أبرز برامج إنجاز عمان، فماذا يكتسب الطلبة من خلاله؟
2: نعم، برنامج مسابقة الشركة هو برنامج ريادي تعليمي يعلم الطلبة تأسيس الشركات من مرحلة الفكرة، أو يعلمهم كيف يبنوا بناء الفريق، وبعد ذلك ينتقلوا من تطوير الفكرة إلى تحويلها إلى أرض الواقع. هذا البرنامج يمتد إلى سنة كامل. طبعاً يبدأ الطلاب بتأسيس فكرتهم وبتجميع فريق العمل الخاص فيهم، بعد ذلك مثل ما هو عبارة عن برنامج تعليمي، وبعد ذلك ينتقلوا إلى المسابقة التعليمية. البرنامج يدخلوا فيه ورش تخصصية مختلفة في مجالات مختلفة، طبعاً هي تعتبر تأسيسية لاستكمالهم البرنامج والمنافسة على الجوائز اللي موجودة في المسابقة.
1: جميل.
2: ففي برامج مثل في دورات تدريبية في مجال التسويق، في ورش في الذكاء الاصطناعي، في المبيعات، في بناء نموذج العمل التجاري، في المالية والمحاسبة، وفي مجالات مختلفة تأسيسية لهم هم كطلاب. بالإضافة إلى ذلك في منصة متخصصة لهذا البرنامج يسموها منصة برنامج الشركة، هي نفس الشيء منصة مكملة، تعتبر منصة تعليمية فيها مهام وجلسات، فيها 12 جلسة مختلفة لازم أن يحلها الطالب بعد ما يكتسب الخبرة، بعد ما يتعلم، بعد ما يأخذ الكورسات التعليمية. ومن ضمن هذه الجلسات 12 لازم يعبي المستندات الأساسية والبيانات الأساسية والبحوث الأساسية اللي لازم يشتغلوا عليها في خلال الشركة. كل هذا في مرحلة البرنامج التعليمي اللي يمتد خلال السنة كاملة. بعد البرنامج التعليمي يبدأ يدخلوا في مرحلة التنفيذ بشكل مباشر، يطوروا من نموذج عمل التجاري الخاص فيهم، يطوروا من الخطة التسويقية الموجودة معهم، يطوروا من المنتجات اللي موجودة والخدمات خلال هذه الفترة. طبعا بعد تطوير المنتجات والخدمات وبعد تطوير الخطة التسويقية ونموذج العمل التجاري يدخلوا في مرحلة التقييم في المرحلة الأولية. طبعا عدد الشركات المشارك هو أكثر من 300 شركة هذا السنة تتنافس خلال أول 4 شهور في المرحلة الأولى. بعد ذلك يتم تصفيتهم إلى 60 مشارك ينتقلوا من المرحلة، أو 60 شركة عفوا تنتقل إلى المرحلة التالية. طبعا بعد ذلك يروحوا إلى مرحلة المعرض، بعدين إلى إعداد ملف الشركة، بعد ذلك يوصلوا إلى 15 اللي هم اليوم واصلين معنا في المرحلة الختامية. فهم يبدوا بمرحلة ما تكون عندهم فكرة، ما عندهم فريق عمل، من تكوين الفكرة إلى فريق العمل إلى تطوير هذه الفكرة إلى أرض الواقع.
1: نعم جميل. وممكن بعض الشركات نقدر نقول إنها صارت في السوق، لقت مستثمرين وصارت في السوق، يعني موجودة في سوق العمل. نعم صحيح. وكذلك نعم تفضل.
2: عندنا فعلا نماذج كثيرة من الشركات الأفراد. نحن دائما نقول كل الأشخاص اللي يدخلوا معانا ما شرط اليوم الشركة اللي أنت دخلت بها هي اللي لازم تدخل السوق. نحن يهمنا اليوم بدل عن طلع من برنامج مسابقة الشركة 300 شركة وأكثر من 300 شركة مشاركة معانا، نحن في كل شركة في 6 إلى 15 شخص، يعني متوسط العدد المشاركين في كل شركة تقريبا 10 أشخاص. نحن نريد نطلع 3000 رائد عمل من كل مشاركة، ما نريد 300 شركة، نريد 3000 رائد عمل. فهي الهدف الأساسي من هذا البرنامج إن نطلع رواد أعمال من كل شركة يكون قادرين على فتح شركاتهم الخاصة بعد ذلك في المستقبل. ففي نماذج جدا كثيرة. طبعا مالك يطلع ويكون رائد عمل، في أشخاص يطلعوا مثل ما أنت تعرفي نحن في البرنامج، في عندنا أشخاص يمثلوا مدراء التسويق، في أشخاص يدوروا يمثلوا المبيعات، في أشخاص يمثلوا الموارد البشرية، في أشخاص يمثلوا رؤساء تنفيذيين، في أشخاص يمثلوا مدير التشغيل. ففي كل جزئية هناك موظف يمثل الدور المعين خلال السنة الكامل بطريقة عملية حقيقية يدخلوا فيها السوق بشكل حقيقي، يعملوا شراكات استراتيجية مع مؤسسات مختلفة، يحاولوا أن يطوروا منتجاتهم خدماتهم، يحاولوا أن يبيعوا هذه الخدمات، يحاولوا الحصول على مستثمرين. فهي رحلة متكاملة تخليك تعرف نفسك بشكل أكبر، تطور مهاراتك بشكل أكبر، وتضطر أنك أنت تشتغل على نفسك عن طريق أنك تحضر الورش، الكورسات اللي موجودة معاك، المنصة تسجل فيها كل البيانات على أساس أنك تقدر أنك توصل للمراحل الختامية. أتوقع أن يعني نحن عبارة عن برنامج تعليم تدريبي بالإضافة إلى المسابقة. أنا أتوقع أن المسابقة هي الدافع الأكبر اللي مخلي الطلاب أن اليوم يتعلموا ويتمكنوا بشكل أكبر ويأخذوا الموضوع بجدية. بعد ذلك هم يلاحظوا على أنفسهم أن نحن يعني كنا وين صرنا من ناحية المهارات،
1: اكتسبوا مهارات جديدة كذلك. صحيح. مهارات تأهلهم لسوق العمل، مهارات أكيد كذا يعني تفيدهم وايد، مثل ما ذكرت أستاذ علي اللي ما صار رائد أعمال فبإذن الله تعالى راح يكون عند خبرة مثلا على سبيل المثال في المبيعات، في التسويق. أكيد. إلى ذلك. طيب أكيد. أستاذ علي، ماذا يحمل كذلك الحفل الختامي المرتقب من فعاليات واحتفاء بالطلبة والشركات الفائزة؟
2: حقيقة هذه السنة يمكن قد يكون الحفل مميز وعاطفي بشكل أكبر. هو عبارة عن رحلة 20 عام من الإنجاز، آلاف من المخرجات، آلاف من المتطوعين اللي شاركونا هذه الرحلة، الرعاة، الشركاء، المساهمين، الموظفين اللي مروا على هذا الرحلة، رؤساء التنفيذيين. حقيقة هو حفل رح يجسد ويلخص 20 عام من الإنجاز، وبالإضافة إلى ختام وتوزيع جوائز برنامج مسابقة الشركة. فهو حفل استثنائي مختلف عن السنوات الماضية، يمثل الاحتفاء بال20 عام من الإنجاز بمرور كل هذه الرحلة اللي مرت فيها مؤسسة إنجاز عمال. فهو حقيقة بالنسبة لنا يعني نحن هو حفل عاطفي ولكل المنتمين لمؤسسة إنجاز عمان. وحقيقة أنا أدعو جميع المستمعين لحضور الحفل الختامي، راح تستمتعوا بإذن الله تعالى، راح تتعرفوا على مؤسسة إنجاز عمان عن قرب، على الأعمال بشكل عام، على الأرقام اللي تم تحقيقها.
1: نعم بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم أستاذ علي. في النهاية يعني هذه ما راح تكون ختام مسيرة لإنجاز عمان، بإذن الله القادم أجمل، وفي أيضا مراحل قادمة وطموحات ما راح تتوقف معكم بإذن الله.
2: أكيد حقيقة نحن نحب نشكر كل المساهمين من الداعمين والرعاة اللي كانوا معنا خلال طول هالعشرين سنة الماضية، شركائنا في المؤسسات المختلفة التعليمية المختلفة، المتطوعين اللي شاركونا هذه الرحلة خلال من بداية أول سنة في إنجاز عمان إلى السنة الأخيرة هذه السنة إن شاء الله وتكون مستمرين، فريق العمل اللي شاركنا الرحلة طوال السنوات الماضية، وقائدتنا طبعا الأستاذة خولة بنت حمود الحارثية هي جزء كبير من تقدم والنمو اللي صار خلال الفترة الماضية.
1: كل التوفيق لكم أكيد لإنجاز عمان في مسيرتها القادمة، وأيضا كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه الإضاءة وهذا الإنجاز حقيقة اللي يعني واجبنا نحن نسلط الضوء عليه، إنجاز مسيرة 20 عام لإنجاز عمان. فكل الشكر لك الأستاذ علي بن نجف العجمي اختصاصي تطوير أعمال في مؤسسة إنجاز عمان، وبالتوفيق لكم في مسيرتكم القادمة إن شاء الله.
2: شكرا يا عطي شالف عافية.

مستمعينا بخبر طريف ومضحك. أنا ما أدري صراحة أرحم هذا الشخص أو أني أضحك، إن هو خبر طريف حقيقة. نحن عارفين إن الحين الاحتيال الإلكتروني والنصب الإلكتروني في تزايد، لكن سمعتوا عن هذا الشخص اللي وقع ضحية امرأة وهمية بالذكاء الاصطناعي، صدقها وخسر مدخرات عمره. متقاعد بريطاني يقع ضحية امرأة وهمية بالذكاء الاصطناعي. لم يتوقع مستمعينا متقاعد بريطاني أن تتحول علاقة بدأها عبر فيسبوك إلى عملية احتيال تستنزف معاشه ومدخرات عمره، بعدما صدق امرأة ادعت أنها تنتظر ميراثا بقيمة 3 ملايين دولار، واقنعته بتحويل أمواله على الدفعات لتغطية رسوم الإفراج عن الميراث المزعوم. يعني مستمعينا هذه العلاقة بدت في الفيسبوك تعارف، فكرها إنه يعني ممكن هذه العلاقة تتحول لصداقة ولشخص قريب منه، فصدقها وتعرف عليها وما يفكر إنها امرأة حقيقية، ما يفكر إنها امرأة من ذكاء الاصطناعي. فخلونا كلنا نتعرف على سيمون هيل، البالغ من العمر 68 عام، ويعمل سابقا في عمليات الطيران التابعة للأمم المتحدة، ويعيش في بانكوك بعد تقاعده. وطبعا هو ادخر العديد من الأموال، وتواصل مع امرأة عبر الفيسبوك عرفت نفسها باسم إيميلي سميث. وطبعا سيمون هيل البالغ من العمر 68 عاما تعلق بهذه الامرأة اللي هي اللي سمت نفسها طبعا إيميل سميث، وكان دايما يوصفها بأنها امرأة دافئة وجذابة إلى درجة جعلته يشعر بأنه فعلا يعني هو صدق أنها امرأة حقيقية بسبب هذه الرسائل وهذا الاهتمام. طبعا تطورت العلاقة، وأخبرت إيميلي بأنها تنتظر الحصول على ميراث ضخم تبلغ قيمته نحو 3 ملايين دولار، وأبلغت المرأة بأن الأموال يمكن تحويلها إليه بعد استكمال بعض الإجراءات، قبل أن يظهر الشخص آخر مدعيا أنه محامي إيميلي ويطلب من هيل دفع رسوم مرتبطة بممتلكاتها وتحويل الأموال. طبعا المتقاعد كذا يعني راعي فزعة، وقال لازم أفزع حق المرأة اللي أشوف رسائلها مثل اللي دفع وصدق، فليش ما أفزع لها؟ فيعني صدق هذا الرواية. وبدأ في تحويل معاش التقاعدي ومدخراته، اللي طبعا معاش التقاعدي يبلغ نحو 500 جنيه استرليني شهريا. مستمعين تشير تقارير إلى أنه أجرى نحو 7 أو 8 دفعات قبل أن يبدأ في استنزاف مدخراته. طبعا هو بعد ما كذا 7 دفعات 8 دفعات هو ياس يدفع حق المرأة ومحاميها، بعدها يات الشكوك كذا بدأت تراوده بشأن احتمال تعرضه للاحتيال. ومع ذلك طبعا مثل ما يقولون الحب أعمى، فالمتقاعد البريطاني ما صدق وما حب إنه يصدق هذه الشكوك. وكذلك هو ذكر أن هذه العلاقة أساساً منحته شعور بالسعادة وشعور بوجود شخص يهتم به، وهو ما دفعه إلى التمسك بها والتعلق بها رغم شكوكه. طبعاً افتقر المتقاعد البريطاني، دام إنك الشهر يدفع حق المرأة اللي تدعي أنها بريطانية وهو كله ذكاء اصطناعي وأيضاً المحامي، فهو لدرجة أنه من كثر ما دفع حق هذه المرأة حتى أنه ما قدر يدفع إيجار منزله أو حتى يقدر يشتري طعام.

فيعني وصل لفقر كبير. عموما هو بعد لما صار فقير مؤسسة خيرية شافت وتبنت حالته وشافت ان كيف هو يعني عاش حالة من الضعف والهزال، وبعدين اكتشف انها خدعة، وبعد انهيار الخدعة دمر المتقاعد البريطاني نفسيا، واكتشف ان اصلا هذه ما موجود اصلا هذه المرأة، هو بس مجرد ذكاء اصطناعي، وهذا اللي كان يدعي انه هو محامي شكله هو اللي خدع على البريطاني، وان الصور اللي هي كانت ترسلها على اساس ان صورها كانت مولده بذكاء الاصطناعي. ومستمعين تشير تقارير لان المحتالين يعتقد انهم كانوا في نيجيريا، فيما ارسلت اموال هيل الى حساب مصرفي وسيط في تايلاند. طبعا قدم هو بلاغ رسمي الى الشرطه، والجميل ان مؤسسه هذه المؤسسه الخيريه اللي شافته طبعا ساعدته ان كذا يرجع لبريطانيا، يرجعون لبريطانيا ويعيش في مأوى، يعني من متقاعد بريطاني وعنده مدخرات وكان اجازته وعايش حياته كذا في تايلاند، الى شخص رجع لبلده الام ولاصله ويعيش في مأوى. فمستمعين صحيح إن نوعا ما الخبر طريف بصراحة، يعني هو صحيح إن المثير للشفقة، لكن شو اللي يضحكني إن لهذه الدرجة وصلنا في الذكاء الاصطناعي، إن يعني الشخص كذا عادي إنه يحسسك إن فعلا بنت تراسلك ويحسسك مثل ما حس المتقاعد البريطاني بالدفء والرسائل والاهتمام. فمستمعين أكيد هذه الواقعة تسلط الضوء على المخاطر اللي يواجهها كبار السن بالتحديد مستمعينا، يعني إحنا نقدر نقول الشباب نقدر نفهم نوعا ما الاحتيال الإلكتروني والنصب وما إلى ذلك، لكن فئتين ما قاعدة تفهم هذه الأمور، فئة كبار السن وفئة الأطفال، لذلك وجب التنبيه لهم وخصوصا كبار السن، لأن كبار السن مستمعين ترى ما عاصروا مثلنا حين تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حليل المتقاعد البريطاني صدق أن هذه الصور حقيقية. فللأسف المحتالون يستغلون هذه التقنيات في توليد صور ومقاطع فيديو وإنشاء شخصيات تبدو حقيقية تماما، وهذا اللي يخلي اكتشاف عمليات الاحتيال للأسف أكثر صعوبة. لذلك مستمعين خلونا كذا ننبه دائما كبار السن وننبه الأطفال على ضرورة الحماية، وضرورة إن نخبرهم إن ترى يعني بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي الاحتيال صار وايد سهل واكتشاف الاحتيال صار صعب. طبعا الله يحفظكم يا رب، بس كذا قلنا وجب التنبيه.

نجدد الصباحات السعيدة لكم ومستمعينا في آخر نصف ساعة من صباح الشبيبة لليوم لصباح الأربعاء. وطبعا كل التحية والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. ما أدري هل أنتم من الأشخاص اللي وايد تحافظون على صداقتكم ولا عادي عندكم ما يفرق عندكم يعني أنكم تحافظون على صداقتكم أو لا. في خبر نقلت جريدة الشبيبة، صديقتان منذ الحرب العالمية الثانية. متخيلين منذ الحرب العالمية الثانية للحين حيات وبعدهن محافظات على صداقتهن. فيا ترى خلونا كذا نتعرف كيف ممكن حافظا طبعا هذه الصديقتان على علاقتهم لأكثر من 80 عام. مستمعين، منذ أن جمعتهما ظروف الحرب العالمية الثانية في العاصمة الأمريكية واشنطن لم تنقطع الصداقة بين الأمريكتين دوروثي بوغس وفيلما لونغ لتستمر علاقتهما لأكثر من 80 عام. ما شاء الله، في قصة إنسانية نادرة تجاوزت عقودا طويلة من الحياة. طبعاً يعني ثنتينهم معمرات وإلى الآن محافظات على صداقتهن. فدوروثي وفيلما تعرفن على بعض بعد ما انتقلتا إلى واشنطن للمشاركة في المجهود الحربي، وعملتا موظفتين إداريتين لدى الحكومة الأمريكية قبل أن تتحول علاقة العمل إلى صداقة رافقتهما طوال حياتهما. واليوم ما شاء الله تجاوز عمر كل منهم 109 أعوام ولا تزالان تتمتعان بصحة جيدة ونشاط ملحوظ، في وقت لا تتجاوز نسبة الأمريكيين الذين يصلون إلى سن 100 عام وما بعدها تقريبا كذا يعني 0.3% من السكان. فيعني نادر نحصل شعب أمريكي معمر، فلذلك طبعا وضعهم في ضمن فئة نادرة للغاية. طبعا أكيد نحن رح نتسأل، طيب هن خلاص صارن يعني عيايز متقدمات في العمر، معقولة للحين يتلاقى للحين يعني عندنا هذا النشاط؟ فيعني أكيد نحن بنفكر أن اللقاءات المباشرة بينهم وايد صعب، لكن لا بالعكس، هذه الصديقتين بالعكس يتواصلن دائما وبشكل شبه يومي عبر الهاتف، ودائما يحتفلن بالمناسبات مع بعض، وأيضا يتمتع مثل ما ذكرنا بالصحة الجيدة والرياضة والغذاء جزء أساسي. طبعا الغذاء الصحي جزء أساسي من يومهن، حتى تمارين رياضية يمارسنها مع بعض. وطبعا واحدة من هذه الصديقتين تعرفون متى تعلمت سباحة؟ بعمر 69 سنة. ما قالت والله وصلت 69 الحين خلاص يعني بكمل 70 سنة وما بتعلم سباحة، لا أبدا، بالعكس تعلمت السباحة وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أبرز الإنجازات التي تفخر بها خلال حياتها. يعني صديقات ما شاء الله وحافظن على صداقتهن من 80 سنة وهن بعدهن صديقات من الحرب العالمية الثانية. والله أعرف بنات كذا في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثين وللحين محافظات على الصداقة. وطبعا ليش إنه يعني عمر نقدر إحنا نقول 80 سنة من الصداقة؟ أكيد حتى أهاليهن تعرفوا على بعض وصار في صداقة بين العائلتين. طبعا ساهمت هذه الصلة في تقارب العائلتين، حيث أمضتا أوقاتا طويلة معا خلال المناسبات الاجتماعية والرحلات والسفر، لتصبح الصداقة جزءا من حياة الأسرتين على مدار سنوات طويلة. طبعا أكيد كلنا نتسأل شو سر طول العمر. دائما نحن لما ناخذ أخبار عن المعمرين نحب نستفسر عن شو سر طول هذا العمر، غير عن الرياضة وغير عن الغذاء الصحي. طبعا صديقتين واضحا أن الحياة الاجتماعية والتواصل المستمر مع الآخرين يمثلان عاملا أساسيا في الحفاظ على الحيوية والسعادة مع التقدم في العمر. لذلك الصديقتين حافظا على النشاط الاجتماعي، فدائما يكون بينهن زيارات، حافظا أيضا وشاركا واستمرا في المشاركة في أنشطة الكنائس والأحياء والنوادي الاجتماعية والجمعيات النسائية، إلى جانب كذلك السفر بعد التقاعد واستمرار التواصل مع الأبناء والأحفاد والأصدقاء. ما قالوا خلاص عيزنا تعباني وما نبي نسافر، لا بالعكس السفر مع هالشيء أساسي.
طبعا أطلق لقب عليهم باسم روزي البرشامية، وهذا اللقب طبعا روزي البرشامية يقصد به النساء اللي انضممن إلى القوى العاملة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية للمساهمة في تعويض الرجال الذين توجهوا إلى جهات أو إلى جبهات القتال. ومثل ما ذكرنا مستمعينا طبعا كذلك انهم صنفوا من الفئة النادرة من الأمريكيين الذين تجاوزوا سن 100. جميل كذا انهم حافظوا على الصداقة، فما أدري إذا تعرفون أحد كذا أصدقاء إلى الآن وصار لهم عشرة عمر 80، طبعا مستحيل 80 سنة، تعرفون ناس سنوات طويلة أكثر من 10 سنوات وهم ما زالوا صديقات وأصدقاء مع بعض، فشاركونا على 94777975. حلو لما كذا نشارك هذه الأخبار السعيدة اللي دايما يذكرنا بأهمية المحافظة على الصداقة، بأهمية المشاركة في الأنشطة والحياة الاجتماعية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: أسعد الله صباحكم ولكل من انضم لمتابعة والاستماع لصباح الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار على 94777975. نستكمل قراءة المشاركات، وصلتنا بعض الرسائل الصباحية وبعض المشاركات. كل التحية أكيد للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول صباح الخير وصباح الشبيبة المذيعة أبرار، صباح الأربعاء وصباح يزداد فيه وطني الغالي عمان، سلطنة عمان عزة وهيبة وشموخا كل يوم بإنجازات أبنائه الأوفياء المخلصين لوطنهم وبحكمة سديدة وقيادة رشيدة لسلطاننا هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وحفظ الله البلاد من كل مكروه. آمين يا رب. العم سعيد الهشامي، وكل عاد العم سعيد الهشامي يرسل لنا صور جميلة من مزرعته. وأيضا العم سعيد الهشامي يتمنى الفوز ويتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج 27 في جدة. كل الشكر لك العم سعيد الهشامي. وعلى طاري موضوع حلقتنا لليوم، إذا خيروك أنك تكون عادي ومهمش، راح تختار أنك تكون ذكي، عفوا ذكي ومهمش، أو أنك راح تكون عادي وبس مسموع، فشو راح تختار؟ خالد البلوشي، كل تحية لك يا خالد البلوشي، يقول أنا أختار أكون عادي ومسموع، لأن شو الفايدة أني أكون أذكى شخص إذا ما حد يسمع لي أو يقدر أفكاري؟ بالنسبة للتأثير أهم من أن الناس تعرف أني ذكي. يعطيك العافية يا خالد البلوشي على المشاركة. وعلى 94777975 هدى الحسنية شاركتنا كذلك وتقول بالعكس، أنا أختار أكون ذكية حتى لو كنت مهمشة، لأن المعرفة والذكاء أشياء ما أحب أتنازل عنها عشان قبول الناس. يمكن اليوم ما حد يسمعني، لكن مع الوقت أقدر ألقى المكان اللي يقدرني. جميل يا هدى، ويعطيك العافية. وأيضا على 94777975 وصلتنا مشاركة من فايز الوالي العلوي من صور العيجة، يقول علينا أن ندرك الفشل ليس نهاية كل شيء، الفشل بداية النجاح، لن ننجح دون فشل، حتى الإعاقة لا تعيق عن تحقيق أحلامنا، ما يعيق حقا هو مكوثك في مكانك دون تحقيق ويقينك أنك لن تنجح غير أفكارك تتغير، لأنك لن تنجح غير أفكارك تتغير حياتك. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة، فايز الوالي العلوي من صور العيجة. كل تحية لك يا فايز العلوي على هذه المشاركات والرسائل الصباحية. وكذلك ماريا الهنائي، تحياتنا لك يا ماريا الهنائي، تقول أشوف أن المشكلة في السؤال نفسه، ليش لازم أساساً أختار؟ الواحد يقدر يطور نفسه ويكون ذكي وفي نفس الوقت يتعلم كيف يتكلم ويوصل لفكرته. الذكاء بدون تواصل ناقص، وتواصل بدون مضمون بعد ناقص. تحياتنا لك يا ماريا. كذلك على 94777975 واتساب الشبيبة وصلتنا مشاركة من أم فارس. أم فارس تقول صباح الخير للشبيبة ولمستمعي الشبيبة، موضوع جميل وأنا شارككم بأن لا تعلق قلبك كثيرا بمكانتك عند الآخرين، فالمشاعر تتبدل مع كل صباح وقد يتخلى عنك أقرب الناس لأهون سبب، كما قد يستبدلك آخرون بلا مبرر، لكن الله وحده ثابت لا يتغير ولا يتخلى، فمن جعل قلبه معلقا به وجد السكينة وإن فقد الجميع. لذلك راح أختار حياة الذكي المهمش. يعطيك العافية أم فارس. وأيضا مشاركة أخيرة من أمل السعد تقول أنا أشوف أن الإنسان يحتاج الاثنين، أن يكون ذكي ويكون أيضا مسموع، بس إذا أجبرت أني أختار بين أني أكون ذكية ومهمشة أو عادية ومسموعة، يمكن أختار أني أكون عادية ومسموعة، لأن حتى لو عندي أفكار ممتازة إذا ما قدرت أوصلها للناس ما رح يكون لها أثر. يعطيك العافية أمل السعد، وكل الشكر أكيد في هذه الدقائق الأخيرة لكل من شاركنا ولكل من تفاعل على موضوع حلقتنا لليوم. في النهاية مستمعينا خلونا كذا، يعني ما نخلي اختياراتنا في الحياة يكون بين إن نحن نكون مميزين أو إن نكون مسموعين، لأن نحن نستاهل الاثنين. فحلو لما نطور من أنفسنا، نزيد كذا من معرفتنا ونتعلم كيف نعبر عن أفكارنا وكيف ممكن نكتسب فن التواصل مع الآخرين، لأن القيمة في الأثر اللي نتركه، ما الأثر اللي فقط اللي نحن نعرفه، لأن مثل ما ذكرت وأغلب المشاركات ذكروا وشو الفايدة إن نحن نعرف وايد أشياء، شو الفايدة نحن نكون أذكياء لكن ما في أثر. فخلوا صوتكم دايما حاضر وأفكاركم حاضرة، والأهم لا تسمحون لأحد يقنعكم أن تمييزكم لازم كذا يظل ساكت وتمييزكم بينكم بين نفسكم، لا بالعكس تستاهل أن الجميع يعرف هذا التمييز ويشهد على تمييزكم. إذن مستمعينا نلتقي فيكم بإذن الله تعالى في صباح جديد وفي يوم جديد. كنا برفقتكم معاهد الزجالي في الإخراج المرئي وأبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وأكيد لا تنسون تشوفون وتشاهدون برنامج الكابتن طبعا بعد صباح الشبيبة، برنامج الكابتن مع الكابتن هيثم خليل. وكل الشكر لكم، نلتقيكم بنفس المشوار وبنفس التوقيت وفي أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

0: لك يا حي
1: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقا من الساعة 11 صباحا مع هيثم خليل الشبيبة.
2: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نصبح عليكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكابتن عبر أثير إذاعة الشبيبة الذي يأتيكم بنفس التوقيت في كل أربعاء. معكم هيثم خليل الطائي في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر زميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي. اعتدنا دائما أنه طبعا نبدأ في البرنامج في فقرة مانشيت، ولدينا كالعادة أهم حدث هو الآن هو كأس الخليج الذي سيقام في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، والأنظار تترقب هذا الحدث الخليجي المهم، وأيضا مشاركة الأحمر العماني، وأمنياتنا ودعواتنا بالتوفيق لنجوم الأحمر المتميزين في بطولات كأس الخليج دائما. نبدأ الآن يا عاهد الزجالي بفقرة مانشيت، نشوف المانشيت الأول هي قائمة المنتخب اللي طبعا أعلنها الكابتن طارق السكتيوي في الفترة الماضية. طبعا وبكل تأكيد يعني مثل ما تعرفون أنه أي قائمة تظهر يعني ما فقط عندنا وإنما في كل مكان يصير كلام وحديث على بعض الأسماء اللي لم يتم استدعائها، والأسماء هذا اللي يعني دائما يتم، وهذا نقاش صحي أكيد يعني أنه البعض يعطي آراءه، وسنتعرف على هذا الموضوع ونناقشه طبعا في هذا اليوم مع ضيفنا بالاستوديو وأيضا ضيوفنا خارج سلطنة عمان. المانشيت الثاني يا عاهد: بالورود، إدارة نادي النهضة بالورود تستقبل بعثة نادي التعاون السعودي. ومثل ما تعرفون أنه اليوم النهضة سيواجه التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا 2، وبالتوفيق للراقي في مباراة هذا اليوم. بكل تأكيد المباراة ستقام بمجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشهر، ونتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري آزر ممثل الوطن. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده السيب سكر وحليب الإمبراطور السيباوي، اليوم يلتقي الشرطة العراقي في ملعب الزوراء بالعاصمة بغداد. واللي تابعنا عبر إكس يشوف أنه السيب طبعا ضيفي بالاستوديو ابتسم لأن هو سيباوي ممثل الفريق. عموما السيب يلعب بالملابس الصفراء والشرطة العراقي المستضيف بالملابس الخضراء، مباراة أيضا بنفس البطولة مهمة جدا. وكان أيضا تصريح للأستاذ يوسف الوهابي رئيس البعثة، وأيضا تحدث عن الحفاوة والاستقبال من خلال الشبيبة، الحفاوة والاستقبال الكبير من الجانب العراقي نادي الشرطة. ونتمنى أيضا يعني اليوم نشوف مباراة حلوة، نجوم كبار في الملعب بإذن الله. اللي بعده، اللي بعده يا عاهد، طبعا اللي تابعنا عبر إكس هذه اللي يشوف أنه مباريات الأحمر العماني في كأس الخليج. طبعا البعثة أكيد تعرفون بكرة بإذن الله مسافرة إلى جدة بالتوفيق، وأيضا أول مباراة ستكون بين الأحمر العماني والمنتخب العراقي، أول مباراة حتى قبل بدء حفل الافتتاح يوم 23 بإذن الله. والمباراة الثانية سيواجه الأحمر منتخب السعودية المستضيف، والمباراة الأخيرة ستكون في المجموعة طبعا أمام منتخب الكويت. أعتقد هذا البوست الأخير يا عاهد. نعم، هذا كان المانشيت أو البوست الأخير الآن أكيد نرحب بضيفنا ضيف برنامج الكابتن أيضا، احتدنا على وجوده أيضا، وهو أيضا أحد أعضاء فريق الدكة في قناة عمان الرياضية والمحلل الفني والكابتن ولاعب نادي الشيب، الكابتن المعروف غني عن التعريف عبد المنعم سرور. صباح الخير كابتن.
0: صباح النور كابتن هيثم، الله خليك، الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذه المقدمة. حقيقة يعني فعلا أنا ابتسمت لما شفت الفانيلة
2: شفتك
0: نادي السيب والشرطة العراقي، لأن فعلا هذا تذكرني بمواجهة سابقة بين الناديين.
2: أنت كنت موجود بها؟
0: أنا كنت موجود فيها.
2: نعم.
0: لعبنا مبارتين لا ذهاب وإياب.
2: ذكر المستمعين.
0: نعم.
2: كانت النتائج،
0: كانت فوزنا على الشرطة العراقي هنا في السلطنة.
2: نعم.
0: 3-2 كانت في استاد الشرطة. علما أني أنا أحرزت الهدف الثالث كان للسيب العماني.
2: تسديدة
0: أيوة من خارج
2: خط 18.
0: معروف. نعم. بعد ذلك ذهبنا إلى العراق بغداد.
2: نعم.
0: حقيقة يعني العراق وبغداد استقبالهم كان رائع جدا، لذلك أنا يعني مش متفاجئ لما يقول لك أخو الأستاذ يوسف الوهيبي.
2: نعم.
0: استقبال كان رائع وكان بشكل حقيقة يعني ملفت لكل اللاعبين وكل البعثة. وخسرنا أيضا نحن ضد نادي الشرطة العراقي 2-0 في مباراة الإياب.
2: نعم.
0: كان لها ظروفها طبعا، سواء للشرطة العراقي أو للسيب العماني.
2: فلذلك الآن يعني ليس غريبا الأستاذ يوسف الوهيبي أنه يعني عبر الشبيبة تحدث، وأيضا أنه الحفاوة والاستقبال وعلى مستوى كبير بالبعثة العمانية وبعثة نادي السيب.
0: نعم، هو حقيقة هذا يعني لا جديد على الشعب العراقي عامة، وطبعا من يزور بغداد يتمنى يرجع لها مرة ثانية.
2: وبالمقابل أيضا الحب الكبير بين الشعبين العماني والعراقي.
0: نعم.
2: حتى من تجين ضيوف أو وفود شوف الاستقبال والحفاوة من الجانب العماني أيضا.
0: طبعا نعم،
2: حب متبادل.
0: أيوة تعودنا على هذا، وهذا.
2: نعم.
0: حب كمثل ما قلت حب متبادل، علما أن في صورة للاعبين اللي مثلوا النادي السيب في مباراة الشرطة العراقي اللي كانت في بغداد.
2: نعم.
0: إلى الآن موجودة بصورة بشكل كبير حقيقة، موجودة.
2: أنت محتفظ بها؟
0: لا لا، في إدارة
2: في, في, في, في النادي،
0: في النادي نفسه.
2: نعم
0: نعم.
2: يمكن أنا فعلا شايفة هاي الصورة. صحيح.
0: نعم.
2: أيضا الممثل الثاني للسلطنة عمان نادي النهضة الراقي.
0: نعم.
2: اليوم يلعب يستضيف التعاون ومجموعة صعبة بصراحة.
0: صحيح.
2: إيش انطباعك يعني كلمة للجمهور العماني في مباراة هذا اليوم، لأن النادي النهضة هو يمثل كل الفرق ويمثل الوطن، فلذلك يعني يفترض أن تكون هناك مؤازرة للفريق وحضور كبير، ولأن المباراة ما سهلة بصراحة.
0: نعم، هو حقيقة يعني نادي النهضة ممثل الوطن.
2: نعم.
0: ويجب علينا كلنا حقيقة دعم نادي النهضة ونقف وقفة واحدة في تشجيع نادي النهضة.
2: تروح للملعب اليوم؟
0: أنا أول من يحضر المباراة بإذن الله.
2: كابتن عبد المنعم، شهادتي مجروحة بيك.
0: الله يحفظك.
2: يعني أنت من أكثر يعني أنت شغف الكرة القدم، ليس يعني ما أجي أمدح بيك، بعائلتك بأبنائك كلهم يلعبون ولاعبين سابقين، وأشوفك حتى بالحصص التدريبية في بعض الأحيان إذا أغطي حصة تدريبية أو أعمل محتوى أو شيء أشوفك موجود دائما، فما شاء الله عليك. يعني إحنا نتمنى طبعا، وهذا واجب المحلل أو اللاعب السابق، تبقى كرة القدم تجري يعني في عروقه في حبه إلها، فما بالك أنه ممثل الوطن يلعب أو المنتخب يلعب. أكيد أنت طبعا من الناس المتابعين، وهذا يحسب إلك طبعا في مجال عملك. الآن نأتي يعني كيف حظوظ النهضة تشوفها اليوم؟
0: والله حقيقة أنا متفائل جدا يعني من حظوظ نادي النهضة
2: مع الأسماء الموجودة.
0: مع الأسماء الموجودة
2: آخر مباراة شفتها بين الآن قطبي الكرة حقيقة العمانية السيب والنهضة تعادلوا
0: نعم
2: بالبريمي في دوري جندال. فأنت يعني كيف تشوف الحظوظ الأسماء الموجودة اللي تمثل الفريق؟ أنا قبل هذا عجبني اثنين بصراحة المحترفين بيتروس هذا الكاميروني في النهضة
0: نعم
2: نفس مركزك أعتقد هو
0: نعم
2: صح؟
0: نعم
2: ارتكاز
0: و...
2: و... وأيضا بالنسبة لنادي النهضة عنده
0: الألباني يعني.
2: الألباني أحمدي
0: أحمدي نعم
2: يعني حتى أنا اختاريته في الشبيبة أجمل هدف في نعم. الجولة يعني الكرة اللي سجلها المقصية. وأيضا أريدك طبعا تتحدث لي على نادي السيب وحظوظه ومهاجمة أيضا المحترف أكسل
0: نعم
2: لاعب جيد بصراحة مع ناصر الرواحي ثنائي مميز يعني يربك أي دفاع. فتفضل الآن نبدي بالنهضة لأن اليوم هو يستضيف وبعد ذلك تحدث لي على نادي السيب.
0: طبعا نادي النهضة اللي نحن نتمنى كل التوفيق لنادي النهضة
2: نعم.
0: وأيضا قبل أن نحن نحب أن نوجه دعوة رغم أن الجمهور ما يحتاج إلى دعوة لمؤازرة نادي النهضة مؤازرة واجبة حقيقة لممثل الوطن. نادي النهضة يعني في بوادر طيبة جدا التمسناها في الفترة الأخيرة أو في المباريات الأخيرة لنادي النهضة. طبعا نادي النهضة من الأندية اللي عسكرت أو استعدت للدوري وأي مشاركة خارجية بدري شوي أكثر من الأندية العمانية الباقية. لذلك أنا أعتقد أن نادي النهضة عنده حظوظ كبيرة وكبيرة جدا خاصة أنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين المحليين يعني اللي متواجدين في المنتخب أو أنهم كانوا متواجدين سابقا في المنتخب ولديهم خبرات كبيرة بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين واللي فعلا أنت ذكرتهم والكل يشيد بهذول اللاعبين. هم يعني ثلاثة لاعبين وكلهم حقيقة يعني يشاد بهم ويشار إليهم بالبنان. ناقص بس لاعب واحد اللي هو المحترف اللبناني اللي جاء متأخر إلى الآن ما تعرفنا على
2: كريم درويش.
0: كريم درويش إلى الآن ما تعرفنا على مستواه الحقيقي لكن وجود المحترفين الباقيين وأيضا المحليين اللي يمثلوا المنتخب واللي لديهم خبرة كبيرة حقيقة في هذه المحافل أنا أعتقد أن نادي النهضة راح يوصل لبعيد وراح يأخذ البطولة خطوة بخطوة. نادي التعاون السعودي طبعا نادي معروف والدوري السعودي أيضا دوري معروف وقوي واحترافي لكن أنا أعتقد أن النهضة ما ينقصه شيء أنه يطلع في هذه المباراة بصورة إيجابية كنتيجة وأداء. أما بالنسبة لنادي السيب أنا أعتقد نادي السيب أيضا تعود على مثل هذه البطولات. اللاعبين الموجودين في نادي السيب لديهم الخبرة الكافية في البطولات الخارجية على سواء المنتخبات أو الأندية بالإضافة أن دائما المباريات اللي تجمع بين الأندية العمانية وأيضا الأندية العراقية يكون فيها ندية ويكون فيها
2: يعني هذه الفترة حافلة شرطة عراقي والسيب العماني منتخب العراق ومنتخب عمان أول نعم. مباراة
0: نعم
2: فكل اللقاءات بين الفريقين
0: أكيد راح تلاقوا هذا اللاعبين سواء كانوا في الشرطة العراقي والسيب العماني أو حتى في المنتخب يعني أتوقع أنه ممكن تلاقي مرة ثانية
2: لكن طبعا لأن الفرق كل هذه بها لعيبة منتخب أكيد
0: نعم. لكن أنا حقيقة أيضا متفائل جدا مع المدرب
2: فلورين موتريك الروماني
0: نعم. وأنا حقيقة في الفترة الأخيرة جلست معه.
2: أنت شفت الديربي صار نقول ديربي يعني هم النهضة مع السيب أنا بغض النظر أنه كلمة ديربي بين الفرق المجاورة أو بنفس المنطقة
0: نعم.
2: لكن أيضا بين الفرق القوية يعني أنت الآن كل فريق بيه لعيبة
0: نعم
2: يعني بالمنتخب مباراة كانت جيدة نوعا ما وأيضا شفنا الإثارة من خلال اللاعبين المهمين بالفريقين
0: نعم.
2: يعني أنا أعتقد إنه هذا أكسل ماي موفقة إدارة السيب باستقطابه بصراحة.
0: طبعا أكيد هو حقيقة يعني الكل شاهد المباراة والكل يقول إنها مباراة جيدة.
2: نعم.
0: بس أنا أقول إنها مباراة ممتازة من ناحية التكتيكية والانضباط التكتيكي اللي شفناه نحن في
2: هذا يعكس إيجابيا على الفريق نعتقد.
0: طبعا طبعا ويعكس إيجابيا أيضا في استحقاقات الخارجية. كل ما تكون منضبط تكتيكيا بهالطريقة اللي شفناها حقيقة.
2: نعم.
0: بالنسبة لنادي النهضة وأيضا نادي السيب يمكن البعض يقول أنها ما ارتقت إلى المستوى المرجو فنيا، لكن إذا لاحظت أو أنك إذا ركزت في الجوانب التكتيكية والانضباط التكتيكي. نعم. راح تعرف أن فعلا المباراة. طيب. عطت يعني
2: السيب ولعيبة الدوليين والمعروفين وحيشوف اليوم جمهور ممتلئ أكيد في ملعب الزوراء اللي بالنسبة للجمهور العراقي يعشق كرة القدم.
0: نعم.
2: ويحضر بكل الظروف وإحنا يعني نشوفه ونعرفه كل الأوقات. كيف سيتعامل اللاعبين مع الجمهور وتحفيزه؟ على الجانب الآخر ممكن أنه ما يكون حضور جماهيري كبير، هذا يعني نتوقع، احنا نتمنى غير طبعا.
0: نعم.
2: نتمنى أنه يكون حضور جماهيري كبير يآزر نادي النهضة.
0: نعم.
2: فكيف التعامل يعني طبعا أكيد لعيبة السيب الدوليين ما يتأثر لأنه لاعب ببطولات كثيرة، إذا نجي نتكلم على معظمهم من ناصر الرواحي إلى عمر المالكي اللي كان لاعب دولي سابق ولعب في البصرة، أنا كنت موجود معاه في بطولة الخليج ويعرف كيف يتعامل وسجل إذا تذكر مع المنتخب، وغيره من النجوم الموجودين يعني بالقائمة الفريق نادي السيب، يعني ابتداء من الحارس إبراهيم المخيني إلى المدافعين خبرة كبيرة محمد المسلمي أو علي البوسعيدي وخبرة طويلة وبالملاعب إلى وسط الملعب والأسماء الموجودة بي من عبد الله فواز صح يلعب
0: عبد الله فواز وأيضا يعني لا ننسى
2: زاهر الأغبري
0: زاهر
2: أنا أشوف اليوم ما شاء الله لعيب
0: نعم يعني هم أحد أبرز اللاعبين أيضا
2: ناصر
0: الرواحي المحترف النيجيري في المنتصف
2: أنا, أنا, أنا يعني ناصر الرواحي واجد يعني معجب به بصراحة كلاعب. نعم. يعني حتى طريقة الهدف اللي سجلها أمام النهضة يعني كيف يصلح الكرة كيف بهدوء يتعامل، يعني كان حارس كبير هو فايز الرشيدي حارس المنتخب المعتزل وحارس نادي النهضة، وكيف يتعامل مع الخطأ من غانم اللي نتمنى ما يخطأ مع المنتخب في الأيام.
0: نعم هو ناصر الرواحي طبعا يمتاز بالسرعة يمتاز بالمهارة أيضا
2: لعيب
0: وأيضا يمتاز بالهدوء وهذا الأهم بالهدوء عند يعني مقابلة حارس المرمى
2: وزاهر
0: هذا اللي ما شف اللي شفناه
2: زاهر الأغبري ما شاء الله عليه
0: زاهر الأغبري يمكن من أكثر اللاعبين جهدا في الملعب وهذا يميز زاهر سواء من ناحية الهجومية أو من ناحية الدفاعية لكن نرجع نحن للجمهور.
2: نعم.
0: وهل يتأثر اللاعبين نادي السيب بالجمهور والجمهور متوقع طبعا وهذا شفناه نحن حقيقة في بغداد ضد الشرط العراقي بالنفس جمهور شغوف جمهور يطالب بأشياء كثيرة في خلال المباراة لكن هذا سلاح ذو حدين يعتمد على لاعبين نادي السيب أنا أعتقد لاعبين نادي السيب أيضا يعني لديهم الخبرة الكافية في التعامل لهذه المباريات ومع الجمهور
2: حتى المدرب الروماني جيد
0: طبعا.
2: أنا شفته بالفترة الماضية كتعامل كخبرة اليوم نشوفه أيضا هذا اختبار
0: أنا جلست معه حقيقة وتناقشنا. نعم. في جوانب فنية كثيرة والتمس منه يعني انه كما يقولوا باللغه الانجليزيه فريندلي يعني لو ان في مع اللاعبين لكن عموما انا اعتقد ان لاعبين نادي السيب لازم يستغلوا هذه الفرصه لان جمهور الشرطه يعني شغوف ويطالب بشكل كبير لذلك اول 10 دقائق ربع ساعه
2: بس المتصدر الان بالدوري العراقي نادي القرمه
0: نعم
2: وفاز بمباراة القمة على أربيل
0: نعم
2: يعني الآن الشرطة أو نادي القوة الجوية اللي أيضا سمعنا وأنا ذكرتها ببرنامج الدكة يمكن أبو فيصل راجع رشيد جابر يمكن حسب ما يعني يتم تداوله المنقذ The Rescue رشيد جابر المهندس
0: نعم
2: الأنيق انطباعك بصراحة عن سكوت الإنجليزي مدرب نادي النهضة؟
0: هو حقيقة يعني بدري كثير نحكم على المدرب، لكن طبعا ظهر في من خلال مباراة، خاصة مباراة سيب، مدرب يعني حازم كثير، شديد، متطلب بشكل كبير في النواحي التكتيكية. أنا أعتقد
2: فهم اللاعبين، تعرف عليهم،
0: شكل انضباط، فهم اللاعبين،
2: تعرف عليهم، تعامله مع الفريق، تدخلاته.
0: أنا أعتقد أنه يعني لسه ما هو يعني كان المرجو، كونه هو يعني خاض معسكر كبير ولعب مباريات ودية. نعم. ظهر في الجولة الأولى والثانية بنوعا ما يعني وكأنه ما عارف اللاعبين أو إمكانيات اللاعبين بشكل كبير.
2: نعم.
0: لكن بين جولة إلى أخرى نحن نشوف أن النهضة يتطور، خاصة في مباراة السابقة ضد نادي السيب شفنا تطور بشكل كبير، خاصة مثل ما ذكرت في الناحية الانضباطية التكتيكية. فأنا أعتقد هذا المدرب راح يعمل شيء كثير، خاصة في البطولات الخارجية.
2: وبالداخلية
0: البطولات الداخلية يعني أيضا أنا أعتقد راح نشوف إن شاء الله بإذن الله، لكن البطولات الداخلية أقل متطلبا للجوانب التكتيكية من البطولات الخارجية. فلذلك أنا أعتقد أن النادي النهضة راح يكون له يعني بصمة في البطولات الخارجية أكثر من الداخلية.
2: نعم. كابتن الآن نقلب هذه الصفحة، بالتوفيق للفرق كلها العمانية في البطولات. نتحدث عن المنتخب الآن، لأن أيضا عندي

0: التي لم تستدعى في المنتخب وهي أسماء كبيرة تعودنا على تواجدها في قائمة المنتخب. لذلك أنا أعتقد يعني عندي أراء أو عندي وجهة نظر حقيقة بخصوص قائمة المنتخب. في البداية متى يعطى اللاعب الشاب فرصته للانضمام للمنتخب؟ يعني مثل عبد الرحمن مثلا من شيفري على سبيل المثال، متى ظهر؟ كيف ظهر؟ لما أعطاه فرصة، وخاصة في بطولة في البطولات الخليجية. أسماء كثير حقيقة أنتجتها هذه البطولة، لذلك من الجيد أن تعطى فرصة للاعبين المنتخب الجدد لخوض هذه المنافسة. أما بالنسبة للأسماء اللي لم تستدعى في القائمة، لابد من معرفة أن هناك قائمتين، قائمة الكبيرة اللي يمكن تحتوي على 50 لاعب تقريبا، والقائمة الثانية اللي هي تحتوي على 18 20 إلى 26 لاعب. فلذلك استبعاد مثلا على سبيل المثال المشيفري، أنا أعتقد كثر الكلام على المشيفري والناس كثيرة تستفسر وإيش الأسباب وإيش كذا. من وجهة نظري ومن تحليلي حقيقة، عدم استدعاء عبد الرحمن المشيفري، رجعت إلى الدوري الكويتي واللي لعب 3 جولات فقط، وهذه 3 جولات انتهت بتاريخ 6 سبتمبر. لذلك اللاعب أعتقد أنه يعني ما خاض مباريات أو تمارين جماعية تقريبا ب7 أيام أو 8 أيام. فبالتالي أنا أعتقد يعني من وجهة نظري فقط، أن عدم استدعاء عبد الرحمن مشيفري كونه توقف الدوري الكويتي فترة طويلة قبل المعسكر للمنتخب، وأعتقد هذا ممكن يأثر كونه أن مدرب المنتخب منتخبنا الوطني حقيقة يعتمد على اللاعب الجاهز ذهنيا وفنيا،
1: نعم،
0: واللي خاض التدريبات معه.
1: نعم كابتن، الان عندنا اتصال هاتفي. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: طبعا نصبح عليك كابتن محمد تقي، لعبت معاه محمد تقي عبد المنعم.
0: نعم
1: محمد تقي معي عبد المنعم سرور، الكابتن عبد المنعم في الاستوديو، نتحدث على قائمة المنتخب في برنامج الكابتن عبر أثير الشبيبة.
2: تفضل. صباح الخير على الكابتن عبد المنعم. كابتن طبعا كابتن كان في نادي مسقط.
1: كابتن انت عليه
2: يتشرف.
0: هو حقيقة كابتن على كباتن يعني.
1: اليوم انضمننا ببرنامج الدكة.
0: نعم، وهذا طبعا إضافة كبيرة،
1: إضافة يحسب
2: حقيقة. شرف أكون معاكم يا أخي.
0: الله يبارك فيك.
2: كابتن أبو صدر،
1: الله يحفظك.
0: هو نادي مسقط مليء بالنجوم في ذيك الفترة حقيقة.
1: نعم،
0: وكان من ضمنهم طبعا محمد تقي، وهو كابتن ايضا في الفريق. فانا كل اللاعبين الموجودين في نادي مسقط في هذه الفتره كل كابتن على في مركزه.
1: كابتن محمد،
2: صحيح
1: كابتن محمد. كابتن محمد بس لا تجاملني، مكان الكابتن عبد المنعم خشن باللعب ولا لا؟ كسر
2: كان خشن مع الكوره،
1: كسر اللاعبين.
2: لا لا لا، كان صراحه من يعني عنده كباتن بروحه طبعا، وغير تاع الفريق على الشعار اللي حمله صراحه. يعني تعلمنا كثير من عبد المنعم، اخلاص وتفاني في الفريق. نعم يعني مثال يحتذى فيه.
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك محمد.
1: كابتن محمد، الحين احنا يعني جالسين نناقش القائمة اللي أعلنها طارق السكتوي للمشاركة في كأس الخليج في جدة.
2: نعم.
1: فتحدث الكابتن عبد المنعم على بعض الأسماء، يعني أيضا في كلام الآن مثلا، أنت تعرف أي قائمة تظهر في أي مكان؟
2: لازم في كلام.
1: ليش ما مستدعي عبد المنذر مثلا العلوي؟
2: صحيح.
1: ليش ما تم استدعاء عبد الرحمن المشيفري؟ ليش ما تم
2: صلاح
1: اليحيائي؟ طبعا المدرب هو أدرى.
2: شوف كابتن
1: وأقرب. نعم
2: كابتن، أول شيء كل توفيق لمنتخبنا إن شاء الله في المشاركة في بطولة الخليج. طبعا البطولة مهمة بالنسبة لنا كخليجيين.

0: التنافس اللي يصير بين الأشقاء دول الخليج. ومنتخبنا عودنا في السنوات الأخيرة في كأس الخليج مهما كانت الأسماء والعناصر يظهر بشكل مختلف. طبعا البطولة بطولة فيها تحدي فيها تنافس، ونحن ممتازين في التحديات والمنافسة كمنتخب عمان في السنوات السابقة يعني في كأس الخليج. إذا نتكلم على القائمة اليوم، كل مدرب هو أدرى اختياراته، أدرى المراكز اللي محتاجينها. اليوم إحنا ما نعرف كابتن طارق السنيوي إيش تفكيره، إيش قراءاته للمنتخب، للعيبة اللي يختارهم. صح في كلامنا ليش لا، ليش لاعب بدل لاعب، وليش هذا كل إحنا من اليوم تعودنا كل قائمة منتخب لازم في كلام، في كلام
1: صح طبيعي
0: طبيعي. بس كابتن في بعض الأوقات يعني يمكن هنختلف باسم واسمين، بس لازم بس بعض الاحيان نتفق على اسم. يمكن اليوم الجميع متفق مع الكابتن عبد الرحمن المشير ليش موجود في القائمه، لانه لاعب منتخب.
1: ليش ما موجود؟
0: لعيبه واحترف في نادي القادسيه، واعتقد هداف نادي القادسيه في هذه الفتره يعني، انه ميز لعيبه في نادي القادسيه على ما تابعته من وسائل الاجتماعي يعني منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، دائما يشيدوا بالله على عبد الرحمن. فاني هي على مستقام، بس وش تفكير مدرب وش محتاج مدرب، هذا قراءاته وكله كل الاحترام يعني.
1: نعم. طيب الآن نتحدث عن حظوظ المنتخب يعني في البطولة. أنت ذكرت أنه فعلا عندما استحدث نظام المجموعتين المنتخب العماني لازم مرشح، يعني يكون مرشح من ضمن على الأقل الأربعة اللي يتنافسون على اللقب. شاهدنا في آخر بطولتين هو في المباراة النهائية الأخيرة في الكويت لعب مع البحرين في النهائي، والقبلها في البصرة لعب مع المنتخب العراقي في النهائي. اليوم هل هذا الموضوع يا كابتن محمد تقي يشكل ضغوط على المدرب أنه إذا بطولتين بالنهائي طلع الثاني أكيد هذه البطولة أنه لازم ياخذها او لازم يفوز بها، او يعني هذا راي الجمهور او راي حتى الاعلام في المؤتمر الصحفي بعض الاعلاميين ايضا يعني طرحوا هذا الامر على المدرب، فانت ايش تجاوب؟
0: شوف كابتن، انا وش بكلمك على ضغوطات المدرب السكيوي. اليوم اعتقد ان السكيوي يعيش ضغوطات بكون مدرب محترف، مدرب يمكن عاش هذا ضغوطات مع منتخب المغرب في كاس العرب اعتقد لما كان اغلب اللعيبه المحترفين ما كان مع موجودين.
1: صحيح.
0: لعب الفريق الثاني وحقق بطوله بتميز عند اداء ونتيجه يعني وحقق البطوله
1: اكيد.
0: تكلمنا عن المنافسه، نحن ممكن كمنتخب عمان اخر يمكن ست بطولات ولا خمس بطولات، يمكن احنا اكثر فريق لعب في البطوله عدد المباريات يعني وصولنا للنهائي وخرجنا من نصف النهائي. فنحن اليوم منافس، صرنا منافسين في البطوله يعني. اليوم لا من المنافسين عمان من ضمن ثلاثة ومن ضمن أربع فرق يعني في السنوات الأخيرة، فحظوظنا كبيرة. وإحنا نعرف إحنا كعمانيين أو كمنتخب العماني في هذه البطولات نتجمع، لو يصير مهما كان مدرب أو مهما كان لاعب يبرز راح يبرز، وأنا متأكد إن الفريق العماني العماني راح يبرز راح يقول كلمته في البطولة إن شاء الله.
1: طيب تحدث لي على المباراة الأولى مع المنتخب العراقي يوم 23، وأيضا كابتن عبد المنعم أنت تناقش معه، تفضل.
0: والله شوف كابتن، المنتخب العراقي في الفترة الأخيرة من أميز المنتخبات العربية
1: حتى بكأس العالم، النتائج اللي صار
0: النتائج كان قاب قوس ندان
1: كأس العالم.
0: إيه كأس العالم
1: إيه كيف
0: قدم مباريات، خاصة المباراة الأولى قدم مباراة يعني محترمة
1: زين،
0: وفي أسماء جميلة في المنتخب العراقي، وأثر هذا على حتى الدور العراقي. تابعين كي الدور العراقي في الفترة الأخيرة من الدوريات القوية صارت في المنطقة يعني.
1: كابتن عبد المنعم تكلم.
2: هو كابتن محمد تقي صحيح يعني جزاك الله خير، لكن أنا عندي يعني استفسار أو سؤال. دائما الأندية أو المنتخبات العمانية في حالة التجمع بطولات اللي هي فيها تجمع تظهر بمستوى أفضل،
0: صحيح.
2: إيش السبب يعني تعتقد؟
0: والله هي اعتقد روح التنافس، روح المجموعه اللي تكون في المعسكر. وتعرف احنا الحين خاصه كاس الخليج صار بالنسبه للعماني اليوم اي لاعب يلعب في الدوري العماني يمكن اكثر طموحا يلعب كاس الخليج صراحه اقول لك يعني.
1: صحيح.
0: صار يعني على الزخم الاعلامي وعلى الزخم اللي نشوفه نحن حتى نحكي جمهور، يمكن المانيا تشوف كاس الخليج يكون غير يعني يكون كل واقف مع المنتخب اللي يروح حساب الشخص واللي يدعم المنتخب تحس يعني كل المقومات هي سبب النجاح يعني.
2: وطبعا هذا اللي فقده انا اعتقد عبد السلام الشكيلي يعني فقدنا نحن عبد السلام الشكيلي.
1: انا اريد تتناقشون رجاء على المباراة الاولى.
2: نعم
1: مباراة يوم الان يعني نعم. انت الان ذكرت كابتن عبد المنعم انه غياب عبد السلام الشكيلي اللي هو وصيف الهداف للدوري الموسم الماضي والهداف في الموسم اللي قبله.
2: نعم.
1: وتحدث الكابتن محمد تقي على موضوع عبد الرحمن المشيفري وتميزه في الدوري الكويتي الآن.
2: نعم.
1: لكن هذه خيارات مدرب يعني هذا كله.
2: لا لا أنا
1: بغيت هو الأدرى. أنا بغيت الكابتن طارق رجل عنده خبرة كبيرة وتحدث محمد الآن على كأس العرب.
2: نعم هذا واضح فضل. كلام واضح فعلًا نعم. لكن أنا القصد إن أنا ليش ذكرت عبد السلام كون عبد السلام يعني كون محمد تقي ذكر إنه كل لاعب يتمنى ويلعب في مثل هذه البطولات خاصة البطولات الخليجية لأن على أساس أنه يظهر بمستوى أكبر. فهذا عبد السلام مثلا يعني فقد هذه الفرصة لأنه ما شارك. نرجع للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي حقيقة يعني من المنتخبات الكبيرة علما أن قائمة المنتخب العراقي إلى الآن لم تصدر يعني لم كان المفترض ان اليوم تصدر قائمه المنتخب العراقي
1: لا اليوم اعتقد في مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب ارنولد
2: وراح يعلن فيها على اساس انه راح يعلن فيها قائمه نعم. المنتخب
1: نعم.
2: فالى الان لم تعلن قائمه المنتخب العراقي وايضا نحن تابعنا القنوات كثيره حقيقه الخاصه بالاشقاء في العراق في كلام كثير عن بعض اللاعبين وعن بعض الأسماء وعن في أشياء مبهمة حقيقة ما نعرفها.
1: إحنا بعد قليل حيكون عندنا أيضا اتصال في العراق في بغداد وحنتعرف على هذا الشيء. لكن أنا أريد الآن منكم اثنينكم يعني بنظرة فنية
2: نعم.
1: تحليل فني يعني ظروف المباراة كابتن محمد دقي وحضرتك.
0: شوف كابتن أنا أقول لك ظروف المباراة اليوم يمكن المنتخب العراقي هو في البطولة راح يكون يعني بالخبرة يعني بالأسماء اللي معه يمكن أرجع على المنتخب العماني بس مثل ما قلنا إحنا كمنتخب عمان هذه البطولة نكون فيها يعني ما نكون فيها صيف سهل يعني مهما كان الأسماء اللي تشارك أو العناصر.
1: ما أنت منتخب عمان موجود في المباراة النهائية البطولتين الأخيرة.
0: البطولتين الأخيرة هذا اللي كسبته منتخب عمان آخر يمكن خمس سنوات ست سنوات أكثر منتخب لعب مباريات بعد.
2: يعني لكن محمد تقي يقصد بالأسماء المتواجدة حاليا يعني في أسماء كثيرة حقيقة إذا شاركت لأول مرة تشارك
0: أول مرة
1: ما يعني مع منتخب عمان
2: مع منتخب عمان.
1: ما احنا احتارينا الجمهور يطلب بالتجديد بعض الجماهير نجدد وجدد والأسماء الشابة والبعض الان عندما يصير تجديد
0: كابتن
1: يصير الكلام احنا نريد فلان وعندما
2: لا يعني تفضل
1: حيره هذه
0: التجديد. شوف كابتن التجديد مطلوب كل يعني خاصه كره القدم تجديد مطلوب بس انت متى تجدد وكيف تجدد كابتن احنا السؤال متى تجدد كان عندك مرحله اللي هي كانت في تقريب بطوله اللي كانت في انتنوسيا ولا كانت تقدر تسجل اليوم عندك بطوله اعتقد كل الشارع رياض وكل جمهور سواء مصغير كبير يطالبك في كاس الخليج. احنا عارفين يعني وضعنا الحين مع كاس الخليج صار منتخب العماني يعني مطالب كاس الخليج. انت اليوم يعني كل احترام للعناصر بالعكس يعني كابتن طارق السيسي ما اختار هذه العناصر الا واثق فيها وعارف انها راح تفيد طريقه اللعبه اللي هو يريدها كل مدرب له طريقه لعبه هو ادرب اللعيبه. وانا اقول لك مش تقليلا في الاسماء بلا بالعكس بس انا اليوم ممكن كشارع رياضي او كفنيين اليوم اقول ليش عبد الرحمن ما مطلوب ان قيمه فنيه لاعب محترف نادي القاسيه نادي كبير
1: يعني انت اليوم اذا بدينا من حراسه المرمى الان هم ابرز الحراس ابراهيم نمخيني وابراهيم الراجحي على المستويات اللي يقدموها في الدوري.
0: لا شوف كابتن اغلب اللعيبه يعني هي الأميز في المنتخب هي الأميز في الدوري يعني
1: نعم.
0: صح بعض اللعيبه ما صاروا يشاركوا بشكل اساسي بس هي الأميز يعني لو جينا كل خطوط هي الأميز.
2: نعم هو فعلا مثل ما قال محمد تقي وانا اتفق حقيقه مع هذا الطرح. وايضا طبعا من مدرب الى مدرب يختلف. انا اعتقد ان مدرب السكتاوي يعني من اهم نقاط قوته اللعب الجماعي. هو يلعب باسلوب معين يحتاج هذا الاسلوب الى تجمع أكثر مدة ممكنة بين اللاعبين، لأنه عنده أسلوب معين وحاول أنه يوصل للاعب أو للاعبين. لذلك أنا حقيقة متفائل جدا بالكابتن طارق، وأيضا بالأسماء الموجودة في المنتخب. يعني إذا وجدت أسماء جديدة مثل ما شفنا نحن، أو أن استدعيت أسماء شابة حقيقة عندها الطموح وعندها الرغبة للظهور بشكل كبير خاصة في بطولة مثل هذا، هذه فرصة كبيرة للاعبين المشاركين لأول مرة أو اللاعبين الجدد في المنتخب العماني. لكن في نفس الوقت أنا أيضا أشارك الكابتن محمد تقي، عدم استدعاء عبد الرحمن المشيفري، أيضا عدم استدعاء صلاح اليحيائي، لأن أسلوب وطريقة لعب الكابتن السكتاوي مناسبة وملائمة لهذه النوعية يعني من اللاعبين.
1: أنت بس يعني إحنا غير نحدد الأسماء حتى الجمهور يتعرف، يعني مثلا أنت عندك الأسماء الحارث المخيني،
2: نعم.
1: جديدة، أنت تقول الجديدة جديدة،
2: نعم.
1: الحارث مميز يعني
0: مميز جدا، مميز
1: زين. عندك مثلا تركي بيت ربيع
2: أيضا مميز،
1: عبد الحافظ ده يتألق كثير،
2: بالضبط،
1: المخيني،
2: بالضبط،
0: عبد المجيد البلوشي.
1: عندك سلطان المرزوق لاعب مميز وهو هذا موجود دائما يعني،
2: صحيح،
1: في الفترة الأخيرة.
0: كابتن مصقر أنا يضاف على كابتن عبد المنعم طريقة لعب كثير، يعني تابعت كثير يمكن في المعسكرات الماضية. أنا شفت بتقول عجب كثير إنه يعتمد على المجموعة ما يعتمد على اللعب.
2: بالضبط
0: دائما هو حتى الآخر
1: بقول يعني
0: على المغرب
1: يحتمل
0: المجموعة، وهذا شيء إيجابي للفريق يعني.
1: طبعاً بعدين هذول يعني المنتخب كله معروف يعني اللعيبة كلهم، عبد الله فواز، أحمد الكعبي، جميل اليحمدي،
0: العناصر اللي هي
1: الثاني كلهم معتادين عليهم.
2: طبعاً
1: الأغبري،
2: العمود الفقري موجود.
0: نفس الشيء على كلام
1: مصعب،
0: على كلام
1: عصام الصبحي،
0: على كلام عبد السلام،
1: ناصر الرواحي، وليد المسلمي.
0: صقر على كلام كابتن عبد المنعم على اللاعب عبد السلام الشكيري، اليوم انا احس اليوم اي مدرب، انت عندك اليوم عصام طبيعي، عندك الغساني، محسن، يعني متميزين في انديتهم. فمن الصعب اليوم يعني هذا كنا نعاني فيه ايام لما كان عماد حوسني، كان بدر ميمني، كان هاشم صالح، حاني ضابط،
2: نعم.
0: كان المهاجمين اللي برضو يعانوا، ليش انه في نجوم موجوده. الحين نفس الشيء اشوف نفس الشيء اليوم، موجود محسن، موجود محسن وعصام الصبري، اعتقد يعني هاي على مستوى عالي في الفتره الاخيره يعني. فمفروض اليوم بيجي فيه عبد السلام الشكيري، مع احترامي يعني عبد السلام لاعب مميز، لاعب عنده مستقبل، لكن الابرز اللي اشوفهم يعني
2: عدم مشاركه عبد السلام ايضا في نادي الى الان، وهذا انا اعتقد يعني ايضا احد الاسباب.
1: زين لو انا مدرب،
2: نعم،
1: واشوف انه فريقه مدى يشركه لعبد السلام، يعني اكيد يعني ايضا هذا يعني انت اذا ما تشترك بناديك كلاعب اساسي،
2: نعم
1: احنا نعتز بقدرته التهديفيه، هو الوصيف والهداف قبل مع فريقه السابق نادي بهله
0: اكيد،
1: لكن اذا هو ما يشترك مع فريقه الحالي نادي سي، كيف انا استدعي مثلا يعني
0: كابتن؟ اكيد في كلام بين الكابتن طارق سكتاوي وبين مدرب نادي سي، اكيد في كلام ليش ما يلعب. اكيد
1: طبعا فلورين موترك يعني ما هي الأسباب عموما. نعم كابتن محمد أشكرك
0: أنه
1: انضميت لبرنامج الكابتن عبر أثير الشبيبة،
0: وسعداء
1: جدا بتحليلك الجميل يا محمد تقي. أتذكرك من كنت تلعب وسريع وتسجل،
2: كان مميز
0: بالضربات الرأسية،
1: كنت أسوي فقرة بالشبيبة، أختار أنا وأشارك بعض الزملاء الإعلاميين والصحفيين، وهذه دائما ما أضع في جدول أسبوعي بالشبيبة اسم محمد تقي. شكرا كابتن محمد.
2: بس نلتقي محمد تقي، نلتقي في مباراة النهضة اليوم في المجمع ان شاء الله باذن الله، على اساس انك تكون واحد من يعني من الداعمين ايضا لنادي النهضه وحضور الجمهور.
0: نادي النهضه نادي كبير، ولعبت في سنوات في نادي النهضه.
2: صحيح
1: كابتن محمد،
0: وفرصه سعيده يا كابتن عبد المنعم.
1: شكرا،
2: الله يبارك،
1: ونهارك سعيد يا حبيبي. شكرا تحياتي. يعني كلام جميل من نجم، وايضا الان بالتحليل الكابتن محمد تقي، وأيضا حضرتك كابتن عبد المنعم يعني كلامك عن التحليل والمباراة فعلا أنت الآن كل شخص محلل أو لاعب سابق يعني أيضا عنده رأي لابد من هذا
2: صحيح.
1: وإحنا ذكرنا أنه أي قائمة تظهر ليس هنا فقط في المنتخب يصير عليه كلام
2: بالضبط.
1: وين فلان هذا ليش ما موجود هذا ليش ما طبعا أكيد الكل حريص على منتخب بلده أنه يظهر بصورة جيدة أنه يحقق البطولة أنه ينافس هذا حق مشروع للجميع
2: صحيح.
1: وخصوصا اليوم عندنا هذا الفضاء المفتوح مواقع التواصل كل واحد يبدي رأيه ومن حرصه يعني من واحد يتكلم على عبد السلام المشكيلي أو عبد الرحمن المشيفري أو على صلاح اليحيائي لكن أكيد المدرب إلى رأيي المدرب هو اللي يعرف المدرب جاي حتى ينجح هو قالها بالمؤتمر الصحفي
2: بالضبط بالضبط
1: أنا أتيت إلى سلطنة عمان لكي أنجح هو عنده سيرة عامرة أيوة. سيرة ذاتية
2: لو ننظر بصورة إيجابية بخصوص هذا الموضوع بالتحديد يعني اختيارات الكابتن سكتيري حقيقة تدل على أنه يعتمد اعتماد كلي على طريقة وإسلوب جماعي بالنسبة للأداء للمنتخب في بطولة خليجي 27 حقيقة أنا أعتقد أنه راح نشهد مستوى إيجابي كمستوى النتائج طبعا بيد الله سبحانه وتعالى لكن كمستوى نعتقد أنه راح يكون نشهد أصلا مستوى إيجابي وأيضا الروح القتالية راح تكون موجودة في أشياء كثيرة أنا أعتقد أنه راح نشوف إن شاء الله بإذن الله بقيادة الكابتن السكتيري لذلك يعني خلونا متفائلين خلونا ننظر بصورة إيجابية مثل ما ذكرت أن المنتخب وباختيارات الكابتن سكتيري تدل على أنه هو يعتمد اعتماد كبير على الجماعية وعلى الأمور اللي هي تخص الناحية التكتيكية وأيضا على أسلوب لعب معين أنا أعتقد أن السكتيري راح ينجح في بطولة خليجي 27 كأداء ومن ثم إن شاء الله بإذن الله النتائج راح تكون موجودة أكيد قائمة المنتخب راح يكون عليها كلام كثير وصار كلام كثير ولو استدعي اللاعبين اللي استبعدوا حاليا أكيد راح يكون في كلام كثير بس اللي الشيء الوحيد اللي أعرفه أن الكابتن سكتيري يحب بلعب أسلوب معين والتدرج بالكرة والبناء أيضا نعم. أعتقد
1: الآن أيضا عندنا اتصال خارجي مع الدكتور عدنان لفتة الإعلامي العراقي الكبير المميز صباح الخير دكتور
3: صباح النور سعد هيثم تحية لك ولمستمعي الشبيبة الله يحفظكم إن شاء الله
1: ويحفظك يا دكتور وأيضا كنا متابع طبعا أنا تابع الدكتور في كل القنوات اللي يظهر فيها في قناة حتى الدوري والكاس والقنوات العراقية والفضائية الخارجية ما أريد يعني فقط شهادتي مجروحة أنا أعتبره هو أستاذي يعني الدكتور عدنان لفتة إعلامي وصحفي كبير وهو مميز دائما بطروحاته دكتور الآن الحديث كله على موضوع مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي في جدة أيام قليلة تفصلنا عن هذه المباراة تفضل دكتور إيش انطباعك ومعي طبعا بالاستوديو المميز الكابتن عبد المنعم سرور أيضا حيكون بيناتكم أكيد حديث تفضل دكتور
3: كل التحيات للكابتن عبد المنعم أكيد المباراة الافتتاحية دائما في بطولات الخليج لها يعني طعم خاص خاصة عمان أصبحت واحدة من قوى الخليج المميزة دائما هي تظهر بلون مختلف في بطولات الخليج لديها ألقاب لديها أداء لديها مواهب واليوم هي بتجربة جديدة مع السكتاوي المدرب المغربي اللي هو أكيد يحاول أن يضع بصمته طبعا هو مستشار مع المنتخب المغربي كان في المغرب سابقا واليوم مع منتخب عمان يحاول أن يقول شيء أكيد المواهب العمانية أيضا تريد تقول كلمتها بعد تصفيات كأس العالم اللي كان المستوى خلينا نقول متذبذب مرة صعود مرة نزول هذه بطولة خاصة لكل مرشحين، طبعا هم في المجموعة الأقوى. أنت تلعب مع السعودية البلد المنظم، والكويت حامل الرقم القياسي، والعراق، يعني بطولة قوية، بطولة تنافسية. دائما الأنظار للمباراة الأولى لأنها المفتاح، هي البوابة حتى تكون يعني تضع نفسك في المنافسة، تضع نفسك في طريق القمة. أكيد الفريقين طبعا يعرفون بعضهم، لأن أنت تعرف حضرتك اليوم عندنا مجموعة كبيرة أيضا من لاعبي عمان لعبوا في الدوري العراقي، وتوجوا أيضا مع فريق القوة الجوية، وأيضا العراقيين مطلعين على الكرة العمانية اللي هي قريبة من، أنا أعتقد الشيء المشترك بين الكرتين هي الموهبة، الكفاءة، القدرة اللي هي موجودة تقريبا عند المدرستين في العراق وعم.
1: عبد المنعم عندك؟
2: نعم، أرحب بالدكتور عدنان. حقيقة يعني مثل ما ذكرت الدكتور عدنان غني عن التعريف حقيقة، لكن إذا جينا
1: عبد المنعم وأنا نسيت دائما أكررها، دكتور عدنان لفتة كان أحد عوامل نجاحنا في فوز الشبيبة في أفضل تغطية خليجية في المملكة العربية السعودية.
2: ما شاء الله
1: حصلنا على المركز الأول وعلى جائزة المركز الأول، وكان إنجاز كبير لصحيفة الشبيبة في دول الخليج. وأنا استعانيت بالدكتور كمحلل فني يكتب في الشبيبة، فطلعنا أفضل تغطية صحفية الشبيبة في البطولة، وتغلبنا على أكبر الصحف الخليجية والعربية في البطولة، وطلع بالمركز الأول وجائزة المركز الأول. أذكر دائما هذا، لازم ما ننسى الشيء. والدكتور عدنان لفتة بتحليله تم اختياره أفضل ثاني تحليل بالبطولة، يعني أخذنا جوائز فردية بالإضافة إلى الجائزة الكبيرة العامة.
2: نعم.
1: فلذلك الدكتور يعني أنا في يعني آسف ده.
2: فضل.
1: البعض من الجمهور هناك يقول لك مثلاً إنه الدكتور يعني الصحفي ما يصير يحلل وما أعرف إيش ولازم محلل، ولا اختاروا أفضل ثاني تحليل بالبطولة، يعني نعم. تغلب على محللين كبار في صحف خليجية أخرى. فبالتالي أنه الدكتور عدنان لفت أيضا واحد من عوامل يعني الاختيارات دائما بالنجوم الموسم، باللاعبين عنده طرح، وأيضا مأخوذ به. عندك أسئلة؟ يعني
2: هو حقيقة يعني إذا جينا على التحليل، أنا أعتقد يعني الدكتور عدنان والتحليل اصلا هذا هبه من عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: يعني ايضا طبعا تحتاج الى دراسه ويحتاج الى اشياء كثيره حقيقه في التحليل، لكن هذه هبه من عند الله سبحانه وتعالى. والدكتور عدنان، ومثل الدكتور عدنان نحن نستفيد منه، ومثل ما ذكرت فهو استاذ ودكتور في التحليل، لذلك نحن اكيد راح نستفيد منه.
1: دكتور في الاعلام، هو مدرس جامعي واستاذ جامعي
2: طبعا، يعني يعني يعني مثل هذه الشخصيه اكيد واحد لازم يعني يستفيد منها ويتعلم منها الكثير. نعم. بس انا حقيقه عندي يعني
1: نعم.
2: يعني تابعت في الفترات الاخيره هذه بعض القنوات العراقيه، قنوات كثيره حقيقه كانت تطرح أسماء كثيرة، من ضمنها يعني لفت انتباهي اسمين، هيران أحمد من الزوراء، وأيضا دلاور لاعب نيروز ظهير أيمن. هذا حقيقة ما هي الأسباب اللي ممكن عدم استدعاء هذا اللاعبين؟ نحن سمعنا كثير في القنوات عن أسباب كثيرة، من ضمنها يمكن ما كانوا في القائمة الأولية، أو في أسباب أخرى عدم حصولهم على تأشيرة من الجانب السعودي.
3: كل التحيات سعد منعم، وشكرا على كلماتك الطيبة. أولا طبعا صح، اللاعبين الأبرز بعد 7 جولات من دوري نجوم العراق هو هيران أحمد، اللي هو أيضا أحد هدافي البطولة الآن. لاعب مميز في فريق الزوراء، ومحمد دلاور اللي هو قائد فريق نوروز، لاعب يعني قيادي بمعنى الكلمة، مدافع يمين، جناح راقي جدا. المشكلة يقال أنه في القائمة الأولية لم ترسل أسماء اللاعبين كما يقال الآن.
2: نعم.
3: طبعا هناك يعني الجمهور ينتظر مشاركتهم. اليوم الساعة 6:00 مساء بتوقيت عمان السابعة، اليوم راح تعلن التشكيلة النهائية للعراق في بطولة الخليج، راح يعلن المدرب أرنولد. وأكيد الجمهور ينتظر، إن شاء الله يكون اللاعبين متواجدين، وإذا أكو مشكلة إدارية أو فنية قد تحل في الساعات المقبلة أو فيما مضى. لكن هم لاعبين متميزين وتشكيلة العراق راح تجد تغييرات عديدة. المدرب يراقب الدوري منذ مدة ليست بالقليلة وأكيد يحاول أيضا إعطاء الفرصة لبعض المواهب، يعني بعد موضوع الإحلال والتبديل بعد مشاركة كأس العالم بعض اللاعبين كبار السن غادروا لن يكون لهم وجود في التشكيلة الجديدة، فلذلك اليوم الذهاب إلى مجموعة من المواهب والكفاءات الجديدة القادرة على فرض أسماءها، والشارع العراقي طبعا أكيد يعني يثمن وجودهم ويثق بهذه المواهب أنها ستكون متعطشة لتقديم الأداء والنتائج التي تعزز مشاركة العراق في البطولة الخليجية.
2: يعني أنت تشوف دكتور هذا جانب إيجابي كون وجود لاعبين أو عناصر جديدة في المنتخب العراقي وأيضا في المنتخب العماني، هناك في أسماء جديدة طبعا ونحن نتفق على أن هذه الأسماء راح يكون لديها الشغف الكبير للظهور في هذه البطولة.
1: بس ما شاء الله عبد المنعم
3: أكيد أستاذ منعم، لا كلامك صحيح صحيح طبعا أستاذ منعم كلامه جدا صحيح،
1: احنا
3: دائما يعني نتوق للتجديد والأسماء الجديدة، يعني مثل ما اليوم مثلا أنت تفاوع تشكيلة عمان خلاص ماكو بعد المنذر العلوي المشيفري ما موجود، إذا أيضا أكو أسماء جديدة في تشكيلة المدرب المغربي أيضا يحاول فرضها في يعني نعم
1: يعني أنتوا اثنينكم متابعين أنت متابع الجانب العماني
2: طبعا هناك مباراة خارج الملعب هناك
3: مباراة عمان دائما
1: فاجأتوني اثنينكم
3: أنت تعرف هيثم أنا متابع الكرة العمانية من زمان، أنت تعرف هيثم من خلال علاقتي مع الشبيبة اللي هي أعتبرها جريدتي والحمد لله، يعني قلت لك التواجد اليوم مجموعة من الشباب العمانيين في الدوري العراقي أيضا أكيد هذا يعني أولا كرة عمانية محترمة جدا لأنها دائما قلت لك يعني تعتمد على اللاعب المهاري اللاعب الموهوب وهي دائما يعني سمة بارزة في بطولات الخليج. نعم. يعني منذ 2003 إحنا شاهدنا منتخب عمان بشكل آخر وبدليل إحراز اللقب وإحراج الكبار وما عادت البطولة كويتية فقط، السابق كان الكويت هو البطل الأوحد مع دخول صحيح. العراق بدأت المنافسة بين الكويت العراق اليوم والسعودية بعدها اليوم عمان لا عمان في بطولات الخليج إلى صولاته وجولاته إلى جانب أيضا البحرين، طبعا المنتخبات كلها أصبحت في مستوى عالي وهذا
1: نعم. صالح دكتور لا تنسى أنه آخر بطولتين عمان بالمباراة الختامية يعني في
3: نهائي أحسن
1: نهائي أمام البحرين في الكويت وأمام العراق في البصرة. نعم
3: أحسن، هذا تعزيز لكلامنا أن العمان دائما يعني كلمة ذهبية في بطولات الخليج حتى وإن ابتعدت عن اللقب لكن هي حاضرة في المباراة النهائية وهذا ما حدث فعلا في البطولة الأخيرة مع العراق والبحرين.
1: هذا سؤالي لك الآن، يعني اليوم الجمهور العماني حتى على مستوى الإعلام ما يشكلون ضغط على الكابتن طارق السكتيوي أنه إحنا آخر نسختين إحنا بالفاينل مع مدرب مواطن اللي هو الكابتن رشيد جابر بالبطولة الأخيرة وقبلها مع مدرب أجنبي، اليوم إحنا نريد البطولة الثالثة ثابتة.
3: نعم أكيد سال هيثم، أنا أعتقد الجمهور هو دائما عامل ضغط يعني بحكم الحرص وحكم الرغبة وأنت من تقترب تصل المباراة النهائية ولا تحرز اللقب طبعا يصير يعني غصة في قلوب الجميع.
1: نعم.
3: فلذلك طبعا الضغط موجود ولا تنسى هي أول تجربة للمدرب يعني ما كان عنده استحقاق كبير بحجم الآن هذا أول اختبار
1: كأس العرب كأس العرب
2: هو يقصد بالمنتخب العماني
1: المنتخب العماني نعم
3: بالنسبة للخليج أستاذ هيثم بالنسبة للخليج غير خليج غير أنت عمان اليوم قلت لك أنا أصبحت واحدة من القمم في هذه البطولة
1: صحيح.
3: أنا أقصد في التنافسية في الذهاب إلى يعني في كأس العرب كان الأمور مختلفة إحنا نتحدث اليوم عن مشاركة يريد المدرب إثبات نفسه صحيح. أنه هو يعني جاء بالوقت المناسب بعد تجربة رشيد جابر الذهبية مع الكرة العمانية يريد أن يقول أيضا شيئا أنه أنا فعلا مع المواهب العمانية قادر إلى الذهاب إلى اللقب وتحقيق الألقاب إن شاء الله.
1: نعم تفضل.
2: نعم نحن كنا متفائلين حقيقة دكتور، لكن عندنا منتخب آخر أو منتخبين آخرين، منتخب السعودي ومنتخب الكويتي. المنتخب السعودي نوعا ما يعني معروف لدى العراقيين وأيضا العمانيين وأيضا المنتخب الكويتي، ما تعتقد أن المنتخب الكويتي نوعا ما يعني ما أخذ هذه البطولة بطريقة كبيرة كونه هو عسكر أو بعسكر 17 يوم أو 18 يوم تقريبا قبل البطولة في الدوحة وأيضا في السعودية وراح يلعب مباراة ودية ضد المنتخب اليمني بتاريخ 18 من هذا الشهر قبل المباراة الافتتاحية بتقريبا 4 أيام. فكيف المنتخب الكويتي يعني؟
3: الكويت تاريخ أنت تعرف في بطولات الخليج تحديدا هي صاحبة الرقم الأكبر 10 بطولات، ليس من الأمر الهين، ويعني أسماء كبيرة حفظناها منذ الصغر، جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وفتح كمير وأحمد الطراب ونعيم سعد ومحبوب جمع، أسماء كثيرة يعني خلدت أنفسها في بطولة الخليج. لكن للأسف أنت تعرف الكرة الكويتية مرت بمنعطفات كثيرة يعني بعد العقوبات والأشياء اللي صارت ابتعدوا كثير. صحيح. واليوم يعني هم يحاولون العودة، لكن أكو مشكلة أنت تعرف اليوم حتى في البطولات الآسيوية الكويت يعني الآن التصفيات على مستوى الشباب الأولمبي لا يتأهلون للنهائيات، فاليوم هم طبعا يحاولون العودة لأنه أكيد يعني هذا حق تاريخي للفريق. السعودية دائما لا تحتاج إلى تعريف، السعودية هي بلد منظم ستنظم أيضا كأس آسيا، فريق هو صاحب أكثر منتخب خليجي وصول لكأس العالم، منتخب معبأ بالنجوم، منتخب يعني مميز بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم هو السيطرة الآسيوية للأندية السعودية، أنا أعتقد هذه كلها عوامل دافعة لهذا الفريق. فالكويت تحاول أن لا يعني لا تكون في المرتبة الأخيرة، لأنها تعرف هي نفسها اليوم هي أقل قدرا من عمان والعراق والسعودية اليوم في العهد الحالي. نعم في التاريخ يقف إلى جانبنا، لكن الناس لا تقول كان أبي، تقول أنا هذا اليوم من هو الموجود. فاليوم أكيد يبحثون عن الحاضر، الحاضر ليس يعني إيجابيا للكويت، نتمنى طبعا عودته لأن الكويت اسم كبير في بطولات الخليج، إن شاء الله تعود إن شاء الله تكون يعني الأزرق، أكيد كل الناس تحب الأزرق، إن شاء الله يكون فعلا بصمة في هذه البطولة ويذكي المنافسة ويعطيها يعني حلاوة أكثر ولذة أكثر، وأكيد تصاعد المستويات هذا شيء يعني محبذ للجميع.
2: إذا تتفق أن المجموعة الأولى هي الأصعب بوجود السعودية والكويت والعراق وعمان؟
3: أكيد أكيد، يعني التاريخ هنا يقف، أنت تتحدث
1: عدد الألقاب،
3: أربعة أبطال
1: يعني
3: أربعة أبطال كلهم أبطال كلهم أبطال.
1: دكتور كم كاس في هذه المجموعة؟ الكويت 10 صح؟
3: الكويت 10، العراق 5،
2: السعودية
3: واليوم وعمان 2،
1: نعم والسعودية
3: السعودية يعني قريبين، السعودية أيضا يبدون 3 مرات يبدون أيضا يوصلون إلى يعني أرقام قياسية
1: يعني الكفل هذه المجموعة
3: أقل
1: نعم. يعني اللي يطلع من هذه المجموعة الاثنين ممكن واحد بيهم يأخذ البطولة،
3: ممكن كيت حسب مسار البطولة طبعا.
1: نعم دكتور كلمة أخيرة، يعني احنا سعداء جدا الوقت الآن يعني مشي بسرعة مع حضرتك، كلمة أخيرة لحضرتك انت في على هذه المباراة، يعني انت ايش تتوقع العراق
3: يعني عمان. مباراة صعبة، المباراة الافتتاحية طبعا انا اكيد اتمنى العراق يفوز، لا
1: الامنية التوقع،
3: لا انا اتكلم توقع العراق يعني كيف تراجحه، لان العراق في الفترة الاخيرة تعرفك وعدد كبير من المواهب لاعبين حتى بعد مشاركته في كأس العالم تحصن كثيرا، الفريق نعم. تطور جدا مع المدرب ارنولد، اعتقد كفة العراق يمكن اكثر من عمان اللي تحتاج العودة، لكن العراق اقوى ممكن يذهب الى 3 نقاط الاولى، وهذا
1: وانت عبد المنعم
3: يعني الكل يتمنى
1: عبد المنعم
2: طبعا على الورق حقيقه كفه المنتخب العراقي ممكن تكون الارجح، لكن ايضا مع الكابتن طارق السكتاوي انا اعتقد عمان راح يعني تخوض مباراه جيده كمستوى، وفي الاخر النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى.
1: يعني ما تقول انت ما تتوقع انه عمان تفوز على العراق؟
2: لا ورقيا العراق حقيقه عشان نكون واضحين اكثر
1: انا اتوقع تعادل،
2: لكن انا اعتقد ان المنتخب العماني في البطوله عامه راح يظهر باسلوب وبطريقه جديده، وان شاء الله تكون ممتعه للجمهور العماني.
1: دكتور عدنان لفته من العاصمه العراقيه بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك لبرنامج الكابتن وإذاعة الشبيبة، شكرا ونهارك سعيد دكتور، حياك الله. تحياتي. كان معنا الدكتور عدنان لفتة وتحدث على المباراة، وما شاء الله عليه متابع اللاعبين، وأنت أيضا نفس الشيء متابع، طرحت عليه هذا السؤال. يعني متابع كبير انت ايضا.
2: لا اكيد
1: هو دائما من تصير مباراه بين اي طرفين اكيد الجانب هنا يدخل على الجانب هنا يشوف ايش اللي استوى ايش الجديد، وهنا بالعكس ايضا نفس الشيء.
2: بالضبط.
1: احنا الوقت اخذنا سعداء جدا كابتننا المحلل الفني في برنامج الكابتن، عضو برنامج الكابتن دائما هو الكابتن عبد المنعم موجود، وايضا في برنامج الدكه عبر قناه عمان الرياضيه. ايضا اليوم الكابتن موجود في مجمع سلطان قابوس الرياضي، هو سيباوي لكن يروح يشجع اليوم لانه بالملعب الممثل الثاني نادي النهضة لسلطنة عمان، وأيضا دعا عبر الكابتن محمد تقي كان ضيفنا الآخر للحضور إلى مدرجات الملعب. بالتوفيق لممثلي سلطنة عمان في هذه البطولة الهامة جدا والأسماء الكبيرة الموجودة. أشكركم، كان معكم في الإعداد والتقديم هيثم خليل الطائي، خلف المكسر معكم كان زميلي الشاب المخرج المتألق عاهد الزجالي. شكرا لكم، وأشكر كابتننا عبد المنعم سرور لحضوره، ونلتقيكم في مناسبات قادمة بإذن الله، ونهاركم سعيد.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. هيئة البيئة ترصد مشاهدات للتنوع لأحياء للطيور في ولاية مصيرة ضمن أعمال المتابعة الميدانية الدورية للمواقع الساحلية والأراضي الرطبة. ومشروعات إنشائية وتطويرية تتجاوز تكلفتها 19 مليون ريال عماني بقطاع التعليم في محافظة ظفار لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية. سلطنة عمان تخطط لرفع الانتاج المحلي من المانجو إلى نحو 44,785 طنا عبر تعزيز إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه وتوسيع تقنيات الإدارة الزراعية الحديثة. وهيئة البيئة تنظم المعسكر البيئي الأول بمشاركة مراقبين بيئيين من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة لرفع كفاءتهم في الرقابة والتفتيش البيئي وحماية الموارد الطبيعية. وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون الذي يصادف 16 من سبتمبر من كل عام، تأكيدا على التزامها بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول مونتريال وتعديلاته. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 132 دولارا أمريكيا و9 سنتات. وجلسة حوارية للجمعية الاقتصادية العمانية تناقش دور قطاع النقل واللوجستياته في رفض الاقتصاد الوطني واستعراض تحدياته وفرصه لتعزيز تنافسية سلطنة عمان إقليميا ودوليا. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا لقراءة ومتابعة الموضوع الرئيسي في حلقة اليوم من البعد الخامس.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في يوم مختلف ومتابعة حثيثة لحظة بلحظة وموضوعية لأبرز الأخبار والموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي في مختلف القطاعات في مختلف المجالات. نقع أيضا أو يقع اختيارنا على كثير من العناوين ونختار منها الأبرز والأقرب إلى المستمع الكريم وذائقته عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وأيضا مرحبين بالجميع على منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. فأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة الرابعة عصرا، ونذكركم أيضا بأرقام وهواتف البرنامج للمشاركة على الرقم المباشر للاتصال 2499-0000، بالنسبة إلى الواتساب 94-777-975. وحياكم الله، وربما نقترب من الموضوع الأول من خلال هذا اللقاء اليومي بعد الظهيرة وبعد الدوام، وأنتوا كذا تستمعوا إلى الموضوعات والمضامين. والدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي هذه الدورة انسجاما مع جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما دعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030. طبعا تفاصيل أكثر حول هذه الدورة الرابعة وهذه المبادرة يعني من خلال وجود ضيفنا عبر الاتصال هاتفيا الفاضل عدنان بن مصطفى بن عبد الرحمن الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. مساك الله بالخير أستاذ عدنان، أهلا وسهلا فيك في البعد الخامس.
2: بالمستمعين الكرام وشكرا لإذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة الكريمة.
1: طمنا عليك، كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبين.
2: الحمد لله رب العالمين،
1: عساكم على القوة. الأستاذ، يعني البداية، فكرة المبادرة عندما نتحدث عن أهميتها، بداية ما الذي تمثله الدورة الرابعة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وما الذي يميز هذه المبادرة هذا العام عن الدورات والنسخ السابقة؟
2: مبادرة العيش باستقلالية لهذا العام طبعا هي مبادرة عربية إقليمية رائدة أطلقت بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأيضا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو واتحاد الغرف العربية. هذه المبادرة طبعا في جوهرها تهدف إلى ترجمة بنود العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والغايات الثانية أيضا لرؤية أمان 2040 من خلال إيجاد حلول جذرية تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش الكريم والتكامل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي المباشر. ما يميز هذه الدورة الرابعة تحديدا أنها تشكل نقلة نوعية ومحطة فارقة في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يميزها تحديدا بوضوح هو انتقائها المباشر لمرتكزات معينة. المرتكز اللي احنا ركزنا عليه في هذا العام وفي هذه الدورة تحديدا الذكاء الاصطناعي والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق. نحن لما نتحدث في هذه الدورة عن يعني ما نتحدث عن التسهيلات التقليدية اطلاقا، نحن نتحدث عن تحول هيكلي يربط بين الابتكار الجامعي الشبابي وبين القطاع الخاص وبين التطبيقات الرقمية المتقدمة، حتى يكون هناك يعني فتح لآفاق استثمارية ووظيفية حقيقية يلمسها الفرد من الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية والمهنية.
1: جميل. طيب المبادرة أستاذ عدنان تتحدث عن الانتقال من الرعاية إلى التمكين، كيف يمكن ترجمت هذا الانتقال إلى واقع ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: نعم طبعا هذا هدف أساسي نحن نسعى له، وأعتقد بأن هذه كل التوجهات العالمية تسعى إلى مسألة الانتقال من الرعاية إلى التمكين. وترجمة هذا الانتقال يتم من خلال إعادة هيكلة الأدوات والسياسات في الرعاية يعني بشكل عام من خلال التشريعات والقوانين. الرعاية طبعا تعني أن أنا أستمر في الاعتمادية، ولكن التمكين يعني بناء القابلية للنمو والاستقلالية. ونحن نركز في هذا الجانب على محورين أساسيين في عملية التمكين. الجانب الأول ينصب في مسألة التهيئة البيئية والتكنولوجية الشاملة، وينصب فيها بأن إزالة العوائق عن طريق الشخص ذو الإعاقة حتى نخلي أو نجعل يعني وصوله للخدمات والعمل يكون حر ومستقل. أيضا نشتغل على الجانب الآخر في مسألة عقود العمل الدامجة وريادة الأعمال. وطبعا نحن نتكلم في بهذا الموضوع على مستوى الوطن العربي وليس فقط في سلطنة عمان، بمعنى أن نحول يعني أو يعني نحول عقود العمل الدامجة وريادة الأعمال التي تحول ذوي الإعاقة من متلقين للدعم الاجتماعي إلى منتجين وأصحاب مشاريع ومساهمين فاعلين في الناتج المحلي واقتصاد المعرفة.
1: جميل. طيب لماذا أصبح مفهوم الاستقلالية في الوقت الحالي محور أساسي في السياسات في البرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أستاذ عدنان؟
2: والله مفهوم الاستقلالية اليوم يشكل جوهر حقيقي للكرامة الإنسانية، وهو يعتبر طبعا الركيزة الأساسية للتحول من نهج الرعاية الاعتمادية إلى النهج اللي نحن نطالب فيه ونتوجه له، وهو نهج الحقوق والمواطن الفاعلة. السياسات والبرامج الحديثة وفي مقدمتها طبعا في سلطنة عمان التوجيهات الثانية لمولانا المعبر حفظه الله ورعاه، وأيضا مستهدفات رؤية عمان 20 والمنظومة التشريعية لوزارة التنمية الاجتماعية ما عادت تنظر للأشخاص ذوي الإعاقة كمستفيدين من الخدمة فقط. نحن ننظر لهم بأنهم طاقات وطنية وموارد بشرية كفؤة ومقدرة، وحتى نترجم نحن هذه الرؤية على أرض الواقع أصبح التركيز على الاستقلالية محور لعدة أسباب رئيسية. أولها موضوع الاستقلالية إنها تعني تمكين اقتصادي واجتماعي مستدام. إيش نقصد فيها؟ لأن عندما يتوفر أو نوفر للشخص ذوي الإعاقة أدوات تكنولوجية وبيئة مهيئة، نحن نمنح القدرة على التعليم، نمنح القدرة على الابتكار، نمنح القدرة على دخول سوق العمل وإدارة مشاريع الخاصة بدون ما يكون في حاجة للرعاية المستمرة. هذا طبعا يحوله من شخص متلقي للخدمة إلى صانع قيمة ومساهم حقيقي في الاقتصاد الوطني. الجانب الآخر إن الاستقلالية تعتبر اليوم خيار تنموي اقتصادي لكثير من الدول. اليوم التمكين والاستقلالية يقلل من الكلفة الاقتصادية الناجمة عن الاتكالية والاعتمادية على الدعم الاجتماعي، وفي المقابل يرفع معدلات المشاركة الاقتصادية ويرفع أيضا من فعالية القوى العاملة. الجانب الآخر في هذا الأمر هو تغير المفهوم العلمي التكنولوجي للإعاقة.
1: نعم.
2: اليوم تعرف الإعاقة عالميا بكونها تفاعل بين حالة الفرد وبين العوائق البيئية والرقمية والحركية.
1: صحيح.
2: نحن إذا أزلنا من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة أزلنا هذه العوائق وتلاشت، أكيد أنها تتلاشى معها الإعاقة، وبالتالي تحققت الاستقلالية الكاملة في الحياة اليومية وفي التعليم وفي العمل. لهذا يعني جعل دائما الاستقلالية محور للسياسات، وهو يعني ما مجرد التزام أخلاقي أو إنساني فقط، هو بأمانة يعني يعتبر قرار استراتيجي مؤسسي نبتغي منه إتاحة الفرص المتكافئة للجميع دون استثناء لبناء مجتمع حيوي واقتصاد معرفي دامج ما يستثني إطلاقا أي أحد من أفراد المجتمع أيا كان وضعه.
1: طيب ذكرت أستاذ عدنان في حديثك حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيف ذلك يمكن أن يسهم في منح الأشخاص ذوي الإعاقة مزيد من الاستقلالية في حياتهم؟
2: أخي حفيظ، اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد أداة مساعدة أبدا.
1: نعم.
2: اليوم أصبحت ممكن كلي. اليوم تقنيات الرؤية الحاسوبية والترجمة الفورية للغة الإشارة، الأطراف الذكية المعتمدة على خوارزميات التعلم الآلي، المساعدات الرقمية الذكية مثل يعني المشروع اللي طرح اليوم، مشروع بصيرة لأحد طلبة جامعة السلطان قابوس، كل هذه الجوانب أزالت تماما الفجوة بين قدرات الفرد ومتطلبات البيئة. التكنولوجيا اليوم تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والجسدية وغيرها أن يدير عمله ويتعلم في الجامعة ويتفاعل مع محيطه بكل سلاسة واقتدار.
1: جميل. هل نحن اليوم نستطيع القول أننا أمام مرحلة يمكن فيها للتكنولوجيا المساعدة أن تتجاوز فكرة تسهيل الوصول لتصبح أداة حقيقية للتمكين والمشاركة المتكافئة؟
2: نعم، نعم، نعم، بكل تأكيد. نحن نعيش اليوم بالفعل هذه المرحلة. التكنولوجيا المساعدة انتقلت من دور الجسور إلى دور منصات الإنتاج. يعني لما الموظف من شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو رائد الأعمال من ذوي الإعاقة يستعين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثلا لتحليل بيانات، لإدارة مشروع تجاري رقمي أو كتابة برمجيات، هو هنا طبعا ما يظلل فقط عائق بل يمارس إنتاجية متكافئة تنافس أفضل الصفقات في السوق.
1: جميل. طيب، يعني عندما نتحدث من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه الأدوات وحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمن بياناتهم ومعلوماتهم؟
2: نعم، طبعا هذا سؤال بأمانة جوهري نطرحه بقوة نحن في اليوم، أو طرحت بقوة في الورقة الأولى للجلسات الحوارية تحت حوكمة النفاذ الرقمي وأمن المعلومات.
1: نعم.
2: والتوازن يأتي طبعا من خلال التشريع والحوكمة ووضع أطر تنظيمية تضمن أن تكون التطبيقات والحلول الرقمية كلها مصممة وفق مبادئ الخصوصية بالأصل. الجانب الآخر هي حماية البيانات الصحية والشخصية للمستخدمين، وأنها ما تستخدم بطريقة تجارية أو تسلع على أنها تكون تجارية، مع أيضا يعني مسألة الالتزام التام بقوانين الحماية الفكرية والأمن السيبراني الوطنية.
1: ممتاز. عندما نتحدث أستاذ عدنان عن العمل والتمكين الاقتصادي لذوي الأشخاص لذوي الإعاقة، كيف يمكن يعني فعلا أن نستفيد من محاور هذه المبادرة في الدمج الوظيفي وريادة الأعمال والتحديات اللي تعتقد أنها لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال قراءتكم وقربكم من هذا الجانب؟
2: والله يا أخي خفيف، اليوم التحدي الأساسي ما عاد يكون في كفاءة الشخص ذوي الإعاقة. اليوم التحدي في ثقافة سوق العمل،
1: ثقافة سوق العمل.
2: ونحن يمكن لو نذكر أبرز التحديات يعني تتركز في مسألة النظرة النمطية عند بعض مؤسسات القطاع الخاص وحتى الحكومي اللي ممكن تقرن التوظيف بالمسؤولية الاجتماعية الشرفية، يعني ما تنظر إلى مسألة الكفاءة الإنتاجية. أيضا مسألة ضعف التهيئة الهندسية أو الرقمية في مقر العمل، سواء كانت طبعا الجانب اللي مرتبط لما نقول التهيئة الهندسية اللي هي التهيئة المكانية، يعني من وجود مصاعد، منحدرات، دورات مياه تكرم، أمور أخرى أيضا مرتبطة بالتهيئة البيئية. وأيضا مسألة الجانب الرقمي، التهيئة الرقمية، لما نقول إن إحنا منصاتنا والأنظمة اللي نستخدمها في أعمالنا هل هي مهيئة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم لها، هذه أيضا يعني من بين التحديات اللي نحن نواجهها. نحن بحاجة لتطوير أطر تنظيمية مرنة دائما تتيح عقود عمل مرنة ولا العمل عن بعد اللي هو معتمد على التقنيات الحديثة، لأن اليوم الشخص ذو الإعاقة نحن إن كان يواجه تحدي في مسألة الوصول إلى موقع العمل لأي سبب كان، هناك طبعا نشجع على مسألة العقود الدامجة اللي تدمج بين العمل الحضوري وما بين العمل عن بعد. وقد بالعكس يعني كثير من الدول لما اتجهت إلى هذا الاتجاه كان في زيادة في الإنتاجية وزيادة في العطاء.
1: جميل. القطاع الخاص كيف يمكن أن ينتقل في الوقت الحالي من المفهوم التقليدي للمسؤولية الاجتماعية إلى أن يصبح فعلا هناك أو تصبح هناك فعلا شراكة حقيقية تفتح فرص مستدامة للتوظيف والتمكين الاقتصادي؟
2: والله هذا الجانب ممكن عن طريق حوكمة المسؤولية الاجتماعية وأيضا وضع مؤشرات أداء قياسية. والآن يعني الوزارة والحكومة بشكل عام تعمل على حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. وطبعا نحن دائما ندعو القطاع الخاص سواء من خلال هذه الفعالية مبادرة العيش الاستقلالية في دورتها الرابعة وبالشراكة أيضا مع غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف العربية إلى مسألة النظر لملف الإعاقة كاستثمار في

0: أن يكونوا أصحاب مشاريع أو منتجين ومساهمين في الاقتصاد المحلي؟
1: اليوم أخي حفيظ التجارة الرقمية حاضرة وبقوة. التجارة الرقمية اليوم وريادة الأعمال كسرت كل الحدود الجغرافية والحركية من خلال الشاشة والمنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني. اليوم يستطيع صاحب المشروع من ذوي الإعاقة إدارة شركته وتسويق منتجاته والوصول لأسواق محلية وإقليمية ودولية بدون ما يتواجد في الميدان الشاق. اليوم المعرض المصاحب لهذه الدورة الرابعة والمخصص جزء من رواد الأعمال والمشاريع الجامعية يبرز هذا النموذج الحي بشكل عملي أمام المستثمرين. ونحن أيضا بكرة كاليوم الثاني من هذا البرنامج عندنا ورشة عمل أو حلقة عمل تدريبية مختصة في مسألة ريادة الأعمال والتسويق الرقمي وكيف نحن نقدر نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق.
0: أمين. عشان نستفيد من آخر خمس دقائق من عمر هذا اللقاء ربما نركز أكثر حول الابتكار والشراكات. المبادرة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وأيضا الجامعات والمبتكرين، لماذا تعد هذه الشراكة مهمة وضرورية لتحقيق استقلالية تصبح أو تكون مستدامة؟
1: نعم، لأن يعني ملف التمكين اللي نعمل عليه يعتبر منظومة متكاملة، لا تستطيع جهة واحدة إدارتها بمفردها إطلاقا. هذه منظومة دائما متكاملة، الحكومة معنية بوضع تشريعات، معنية بوضع سياسات، معنية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هناك عندنا مؤسسات، جامعات حكومية وخاصة ومبتكرين، هذيل عندهم طاقات فنية جدا عالية، عندهم حلول وتقنيات يعني مواكبين فيها للتغيرات اللي تصير في هذا العالم، والقطاع الخاص والغرف التجارية يستثمرون ويقدمون فرص العمل والتمويل. تكامل هذه الأضلاع الثلاثة هو يعتبر الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق استدامة حقيقية وأثر ملموس في الميدان في ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: طيب، المعرض المصاحب لهذه المبادرة يستعرض مبادرات، اختراعات، تجارب ناجحة. ما الذي نحتاجه أستاذ عدنان حتى لا تبقى هذه الابتكارات مجرد أفكار وإنما تتحول إلى حلول متاحة وقابلة للتوسع؟
1: والله هذا التحدي يعني دائما موجود في كثير من الدول، وكثير من الأفكار للأسف هي يعني تم وضعها في الأدراج ولم تستثمر بطريقة مناسبة. نحن اليوم نحتاج إلى أمرين حاسمين وسريعين، نحتاج إلى تسريع تجاري، نحتاج إلى حاضنات الاستثمار. النموذج الأولي أو أول مشروع في التخرج الجامعي، يعني كل طلبة التخرج أو كل طلبة الجامعات عندهم مشاريع تخرج. أغلب للأسف هذه المشاريع تظل فكرة حبيسة الأدراج إذا لم يجد مستثمر أو حاضن تقني تبنيه وتحوله إلى منتج صناعي وتجاري متاح في السوق بسعر آمن وميسر. وهذا بالضبط اللي نحدث لليوم من خلال جمع حاضنات الأعمال كاليونيدو وشركة أوج أيضا المشاركة معنا في تقديم ورقات عمل، وأيضا الشركات الموردة للأجهزة التقنية والوسائل المساعدة، جمعناهم اليوم تحت سقف واحد في هذا المعرض المصاحب حتى يكون هناك تشبيك لهؤلاء المبتكرين مع صناع القرار والمال. اليوم بوجود الشركات الموردة لتقنية الأجهزة التقنية المساعدة، لما تشوف أن بعض الطلبة الجامعيين وبعض الأفراد أو بعض المؤسسات الناشئة ياسة تشتغل على عملية الابتكار، وهذا الابتكار قد يعني يمكن الاستفادة منه في قادم الوقت وتحويله إلى سلعة، أعتقد بأن هذه الشركات بحكم تواصلها مع شركات التوريد في الدول الصناعية المتقدمة قادرة بأن تخلق يعني نوع من التشبيك بين هذا المنتج اللي يعتبر فكرة وتحويله إلى منتج في الأسواق.
0: طيب، في ختام هذا الحديث وهذا اللقاء أختم بهذا السؤال، إذا أردنا أستاذ عدنان أن نختصر رسالة واحدة من هذه المبادرة في تغيير نطمح إلى رؤيته في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله، فما هو هذا التغيير؟
1: هو التغيير الجوهري والعميق اللي يعني نطمح ونسعى لإحداثه، ما مجرد تغيير إجرائي أو تعديل في القوانين. نحن نسعى أن هناك يكون تحول فلسفي وفكري شامل في

0: المخيلة المجتمعية والمؤسسية تجاه مفهوم الإعاقة ذاته. نحن نطمح إلى الانتقال الكامل من فلسفة الوصاية والرعاية اللي تنظر للفرد دائما بعين العطف وتتساءل كيف احنا ممكن نساعد هذا الشخص من ذوي الإعاقة، إلى فلسفة الحقوق والاستقلالية والتمكين اللي تهيئ البيئة وتتساءل في نفس الوقت كيف نحن ممكن نزيل العوائق حتى يقرر هذا الفرد مسار حياته بنفسه. الإعاقة في جوهرها ما تعتبر قصور ذاتي في الفرد، هي نتيجة الفجوة أو العائق الأيكولوجي بين قدرات الإنسان وبين البيئة والبيئة والسياسات اللي تحيط به.
1: كل التحية لك. نعم واصل أستاذي. نعم
0: نحن متى ما استطعنا من خلال الذكاء الاصطناعي والتحية الرقمية والتشريعات الدامجة وعقود العمل العادلة أيضا إزالة هذه الفجوة، مفهوم الإعاقة تلقائيا راح يتلاشى ويبقى الإنسان بقدراته الحرة وإرادته المستقلة.
1: يعطيك العافية، كل التحية لك أستاذ عدنان، بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا.
1: طولي بعمرك. أحسنت. إذا كان معنا عبر الاتصال الفاضل عدنان بن مصطفى بن عبد الرحمن الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وحديثه حول الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة. فاصل قصير وراجعين لكم بعد هذا الفاصل.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خليك شبابي. برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، ونتواصل معكم في هذا المساء وما بعد الدوام وما بعد الظهيرة. البعد الخامس يقرب لكم أبرز الأخبار والموضوعات المحلية. إحنا أشبه بجريدة يومية، نحلل، نطرح السؤال، نبحث عن المعلومة، نستضيف، وهناك أيضا نجد الإجابة اللي كذا دائما نتمنى أن تكون أيضا قريبة من اهتماماتكم وقريبة من تطلعاتكم. في كل حلقة نختار هناك موضوع عام، وهناك أيضا محاور قد تكون فرعية في كل موضوع رئيسي نبحث مع ضيفنا في الاستوديو أو من خلال التواصل معهم هاتفيا. ولكن يعني عندما نتحدث اليوم عن قد تكون أيضا مع تطورات احتياجات المجتمع وتغيير أدوات الاستثمار والإدارة، يبرز سؤال مهم جدا. هذا السؤال يقول: كيف يمكن أن ينتقل الوقف من صورته التقليدية إلى منظومة أكثر ابتكارا وأكثر كفاءة؟ يعني وفيها أيضا يتم استثمار الأصول وتبنى الشراكات وتستفيد من التقنية وتحول العطاء إلى مشاريع مستدامة يلمس المجتمع أثر ذلك. من هنا تأتي مذكرة التفاهم بين مؤسسة سيب الوقفية العامة ومؤسسة إنتاج الوقفية في خطوة تستهدف توحيد الجهود، تبادل الأفكار والخبرات، فتح مسارات جديدة للتعاون في تنمية الأصول الوقفية وخدمة المجتمع. للحديث عن هذه الشراكات وما الذي يمكن أن تصنعه على أرض الواقع، يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الفاضل هيثم بن إبراهيم بن خلفان المحرمي، عضو مجلس إدارة مؤسسة سيب الوقفية العامة ورئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فأهلا وسهلا فيك أستاذ هيثم في البعد الخامس.
1: مساء الخير ومرحبا بك أخي حفيظ.
0: ومرحبا. عفوا بس المايك ما عليك أمر أستاذ هيثم، الميكروفون قرب شوي الميكروفون. نعم،
1: مرحبا بك أخي حفيظ ومرحبا بجميع المستمعين الكرام في هذا البرنامج، ولكم جزيل الشكر على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم.
0: جميل. طيب أستاذ هيثم، مذكرات التفاهم كثيرة، لكن التحدي دائما فيما يأتي بعد هذه المذكرات. ما الذي يجعل هذه المذكرة مختلفة، وما أول نتيجة عملية تتطلعون إلى أن يلمسها المجتمع؟
1: نعم، في البداية أخي حفيظ دعني يعني مقدمة بسيطة هكذا نتكلم عن الوقف في سلطنة عمان. طبعا الوقف في سلطنة عمان ليس مفهوما جديدا، هو جزء أصيل من تاريخ المجتمع العماني وحضارته. العمانيون عرفوا الوقف من سنوات طويلة جدا، وتنوعت أيضا ما بين الوقف التعليمي والوقف الصحي ووقف المساجد والمياه والأفلاج، حتى وصلنا إلى مثلا وقف العصي التي تخصص للذين يتكئون عليها، وقف السرق كان يعني تستخدم لإضاءة المساجد وغيره، فتنوعت بمتطلبات الحياة في ذلك الوقت. من الأمثلة التاريخية التي يعني ممكن أن نذكرها سريعا الآن، نعم، وقف الإمام الوارث بن كعب الخروصي، نعم، الذي يرجع إلى تقريبا أكثر من 1200 سنة سابقا، ولا يزال ريعه يوزع على مستحقيه في هذا الوقت. جميل. فكرة الاستدامة دائما يجب أن تكون حاضرة في الوقف. طبعا ذكرنا أن الجميل في التجربة العمانية سابقا ما كانت محصورة في مثلا نخلة أو عقار أو موضع، وإنما تنوعت بحسب حاجة المجتمع في ذلك الوقت. لذلك سلطنة عمان في عام 2000 أصدرت قانون الأوقاف. قانون الأوقاف في أصبح له تشريع مستقل بعد أن كان يعني يدار عن طريق مثلا الفتاوى والشريعة الإسلامية بشكل خاص، أصبح الآن لدينا قانون خاص يعني يدير هذه الأوقاف. ثم في السنوات الأخيرة وتحديدا في عام 2024، وهذا طبعا يعكس الاهتمام الكبير من المقام السامي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله،
0: اللهم آمين،
1: لذلك يعني أصدر المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية. لذلك عندما الآن نتحدث عن مذكرة التفاهم ما بين مؤسسة السيب الوقفية ومؤسسة إنتاج الوقفية، فنحن لا نبدأ من الصفر، نحن يعني نبدأ من حيث انتهى من قبلنا. فالهدف الآن من هذه المذكرة نحن ننظر إليها على أنها مزيد من التكامل في العمل الخيري والوقفي، وتحديدا في نطاق ولاية السيب، لأن المؤسسة مؤسسة السيب الوقفية خاصة بهذه الولاية، فهي تجمع بين مؤسستين وقفيتين بهدف توحيد الجهود وتكامل الطاقات والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة.
2: جميل.
1: المهم بالنسبة لنا الآن في هذه المذكرة أن ننتقل من التعاون الشكلي الذي يقوم على التوقيع في المذكرات إلى الواقع العملي، وبما يعود على النفع على المجتمع ودعم المسيرة، مسيرة جميل. العمل الوقفي بإذن الله.
0: طيب.
1: تعالى
0: أستاذ هيثم، لماذا مؤسسة إنتاج الوقفية تحديدا؟ ما الذي يمتلكه طرف ويمكن الطرف الآخر أن يكمل ذلك؟
1: في البداية نحن نطمح إلى التشارك مع جميع المؤسسات سواء كانت إنتاج أو غيرها، ولكن هذه البداية بإذن الله تعالى الآن مع مؤسسة إنتاج، لأن مؤسسة إنتاج متخصصة في العناية بالمساجد، بصيانتها، بتنظيفها، كل ما يخص هذه المساجد. نحن في المؤسسة الوقفية، مؤسسة السيب الوقفية العامة، لدينا جانب أعم، فلذلك يعني نحن ممكن أن نستفيد منهم في جانب هم متخصصين فيه، نستفيد منهم من الخبرات، من الإدارة، من التنظيم. فجاءت هذه المذكرة حاليا مع إنتاج، وبإذن الله تعالى نتوسع ونوقع مذكرات تفاهم مع مؤسسات أخرى بإذن الله تعالى،
0: بمشيئة الله إن شاء الله تواصلوا هذا العطاء وهذا الوهج. طيب يعني هل نحن اليوم أمام تعاون نستطيع أن نقول في مشروعات محددة، أم أمام نموذج أوسع لبناء منظومة من التكامل بين هذه المؤسسات الوقفية؟
1: نحن نطمح أنه يكون في توسع أكثر من الآن، بعد نحن نتكلم عن البداية. المؤسسات الوقفية الآن بدأت تنشط مؤخرا وبدأت تظهر نتائجها للمجتمع، كانت ربما كل مؤسسة تعمل على حدة، ولكن الآن عندما هذه المؤسسات جميعها قامت الآن تبدأ الشراكة فيما بينها. الآن نحن ذكرنا مؤسسة إنتاج المتخصصة في المساجد، عندنا مؤسسة أثر، عندنا مؤسسة أيضا مؤسسة متخصصة في الصحة، في التعليم، تتكامل هذه المؤسسات وتتكاتف فيما بينها، والأثر بلا شك سوف يعود إلى المجتمع بإذن الله تعالى.
0: جميل. بإذن الواحد الأحد جهودكم أيضا واضحة وأعمالكم أيضا شاهد على ذلك. لكن يعني عندما نقول، متى يمكن أن أقول أن هذه المذكرة غادرت مرحلة التوقيع وبدأت فعليا في صناعة أثر؟ إيش الخطوات التي ستبدأون بها؟
1: في البداية أول خطوة يجب أن تنشأ اللجنة.
0: نعم.
1: التي نص عليها في المذكرة، المذكرة التفاهم، مذكرة وقعت بين طرفين نصت على إنشاء لجنة تنسيقية ما بين المؤسستين. بإنشاء هذه اللجنة يبدأ الواقع العملي بالتنفيذ. طبعا جميع الخطوات اللاحقة ستكون بالتنسيق ما بين الطرفين في هذه اللجنة بالذات. أنا أرى أن أهم خطوة الآن طالما أن المؤسستين وقعت على المذكرة، مباشرة يتم إنشاء الفريق أو اللجنة التي تجمع المؤسستين، ثم بعد ذلك تناقش الأعمال اللاحقة بإذن الله،
0: بمشيئة الله. طيب كيف نجعل الوقف منتجا؟ بمعنى لدينا الآن أصول وقفية مثلا قد تكون ذات قيمة كبيرة، لكن القيمة الحقيقية تكمن في قدرتها على الإنتاج. كيف نحول هذه الأصول أو الأصل الوقفي من أصل محفوظ إلى أصل دائما ومنتج يكون مستدام؟
1: نعم. هذه نقطة مهمة جدا، وتسليط الضوء عليها أيضا مهم جدا، ومعالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية دائما يقول ننتقل نحن الآن من كنا يعني في مرحلة الحافظ الأمين الذي يحافظ على الوقف ويصونه، إلى مرحلة أن هذا الوقف هو الذي ينمي نفسه بنفسه
0: وأيضا
1: يفيد المجتمع. يعني الآن إحنا ما ننظر إلى الوقف فقط بأنه هذا يعني أصل وأحافظ عليه من التعدي أو من الضياع، أو لا، أن أجعل الوقف هو الذي يعني ينتج لنفسه، هو الذي يخدم نفسه بنفسه، ما أنتظر تبرعات الناس. في النهاية تبرعات الناس بسيطة وربما يعني لا تفي الوقف حقه، ولكن كيف أجعل الوقف هو الذي يعني يدير نفسه بنفسه؟ طبعا هذه مرحلة دائما تتشارك فيها القطاعات، ما المؤسسات الوقفية ممكن أن تستفيد من مؤسسات القطاع الخاص، المصارف الإسلامية أيضا، الحكومة جميعها تعمل على إيجاد طرق لاستثمار الوقف بالطريقة التي يعود الريع فيها على المجتمع بشكل عام.
0: ممتاز. طيب في يعني ذكرت أن نجعل الوقف الآن منتجا، ولكن ما الذي يمنع بعض الأصول الوقفية من تحقيق أفضل عائد ممكن؟ هل التشريعات الإدارية، التمويل، طبيعة الاستثمار، أم غياب ربما يكون الشريك المناسب؟
1: وجهة نظري أنه يعني ربما حدثت التجربة، لأن نحن مؤخرا انتقلنا من عمل سابقا كان إدارة الوقف بإدارة فردية الذي يسمى الوكيل، وفي بعض التشريعات يسمى الناظر، إلى العمل المؤسسي. العمل المؤسسي هو الذي لديه القدرة على الاستثمار والنجاح. يعني لاحظ أنه عندنا مرحلة انتقالية حتى نرى أثر الاستثمار ويعني تنامي الأصول، ربما نحتاج إلى وقتنا. انتقلنا إلى العمل المؤسسي. العمل المؤسسي الذي أيضا نصت دليل الحوكمة هذه المؤسسات الوقفية الآن أن تكون لديها لجان متخصصة.
0: نعم.
1: تكون لديها لجنة استثمارية، تكون لديها لجنة تشريعية، تكون أيضا مرتبطة بالشرع، بحيث أن أي معاملة، أي مثلا استثمار، أرجع إلى المتخصصين، هل يجوز أن أستثمر في هذا المجال أو لا يجوز. وبالتالي أنا وجهة نظري نحن ربما حدثت التجربة، ولكن لا توجد موانع، وأيضا التشريع يساعد على المؤسسات بالتنمية وتنمية الأصول، ليس حاجز.
0: التشريع في النهاية له دور
1: مهم جدا. نعم. طيب. ولكن التشريع كما ذكرت أنه بالعكس نحن نرى أنه مساعد جدا، لأنه لو ترجع إلى دليل الحوكمة، يعني حتى في أبسط الأمور هو أعطاك المسلك وأعطاك الطريق، ما يحتاج أنك أنت تجتهد وإلى آخره.
0: طيب. خلينا نقف عند هذه المعادلة. في إدارة الوقف هذه المعادلة الدقيقة دائما: حماية الأصل من جهة، والجهة الأخرى تحقيق عائد، هذا أمر مهم جدا، عائد يكون جيد. كيف تدار هذه المعادلة من أو يعني خلينا نقول دون المغامرة بأموال الوقف؟
1: نعم. هو طبعا الأصول يعني مبدأ شرعي أنك أنت تحافظ عليه، لأنه هذا يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل دائما يكون محفوظ لا يمس.
0: نعم.
1: ربما هناك حالات استثنائية نص عليها في قانون الأوقاف، يعني ربما إذا كان مثلا هذا الوقف غير قابل للتعمير، أو إذا كان هذا الوقف أصبح لا يفي أو لا يغطي احتياجات الوقف بنفسه، يعني ريعه لا يغطي، هنا ممكن أنك أنت تنتقل عن طريق البيع أو المقايضة وإلى آخره. لكن الآن السؤال الذي ذكرته، أنا يعني أعتقد أنه دائما نحن عندما نحفظ على نحافظ الأصل، لا نستخدم أي شيء يعني يمكن أن يضر بأصل الوقف، وإنما دائما نستخدم الريع. فالآن الفكرة أو الاجتهاد الذي يجب أن تبذله المؤسسات الوقفية أن تنمي الريع، بحيث أني أنا ما أضطر أني أمس الأصل، لأن في بعض الأحيان كما ذكرت أنه إذا نزل الريع وأصبح ما يفيدك بشيء.
0: نعم.
1: تضطر أنك أنت تمسه، تبيعه، تغيره، يعني تقايض به. الفكرة الآن لا، يجب أن أنمي.
0: نعم.
1: الريع حتى لو كانت أوقاف أخرى، بحيث أن هذا الأصل الذي لا يوجد فيه شيء أنا أحافظ عليه، ولكن أستفيد منه وأغطيبه من أوقاف أخرى.
0: طيب، هل من الضروري، أفهم من حديثك، أن نفكر في الاستثمارات أو في استثمارات وقفية تتجاوز العقار والأساليب التقليدية إلى قطاعات وفرص اقتصادية جديدة، يمكن القول ذلك؟
1: بالضبط. الآن البقاء على نفس التفكير السابق اللي هو الوقف،
0: الأساليب التقليدية،
1: أساليب تقريبا أشتري عقار وأخليه، إنزين أشتري مثلا بيت وأخليه، هذا الآن أصبح
0: من الماضي،
1: غير مجدي، لأنك أنت اليوم إذا شريت عقار وخليته بعد كم سنة يقل الريع جدا، وأصبح صيانته هو بنفسه، يمكن أنت اللي تخرجه من هذا المبنى حل صيانة. بالتالي الفكرة الآن أنك أنت تدخل في أنشطة جديدة، أنشطة حديثة، لكن هناك شرط بأن يكون أقل خطورة، أقل درجة من الخطورة، لأنه هذه في النهاية أموال وقف، وأنت داخل باغي تنميها وداخل نشاط جديد.
0: نعم.
1: تستثمر فيه، فيجب أن تكون درجة الخطورة قليلة جدا. كيف أنا كمؤسسة وقفية أصل إلى هذه المرحلة؟ كما ذكرنا في البداية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى. نحن كمؤسسة وقفية جلسنا مع بنك من البنوك الإسلامية وذكرنا له عندنا مثلا مبلغ كذا أو عندنا وقف كذا، كيف يعني أنمي هذا الوقف بدون ما أصل إلى مرحلة يمكن أني أخسر كل شيء. فهم يعطوك الأفكار اللي ممكن أنها تنفعك بدون ما تتأثر هذه الأوقاف وما يتأثر رأس المال. فيعني وتجارب يعني عالمية الآن بدأت، على سبيل المثال في خاصة في ماليزيا المؤسسات الوقفية تنشئ شركات ربحية. هذه الشركات الربحية التي تعمل على زيادة الريع للوقف طبعا بالاشتراطات اللي الإسلامية والشرعية.
0: نعم.
1: مثلا رأينا هناك مؤسسة وقفية كانت لديها شركة سيارات، هي استخرجت أصبحت لها ذراع، فالمؤسسة الوقفية أنشأت شركة ربحية. هذه الشركة تضخ من قبل المؤسسة الأم، ضخت رأس المال، هذه الشركة بدأت تشتغل في تجارة السيارات، الأرباح تحصلها ترجع إلى المؤسسة الوقفية. فهذه أفكار جميلة جدا، يعني تحتاج إلى ربما دراسة أكثر، وبإذن الله الوقف سيزدهر.
0: المواطن العادي يسمع عن تنمية الأصول والاستثمارات لكنه يسأل ببساطة،
1: نعم،
0: أين سينعكس ذلك على حياتي ومجتمعي؟
1: يعني دائما أنا أحب أذكر الأمثلة الواقعية، دعنا مثلا ما نعطي أمثلة ربما الآخر يقول أنه هذا مبالغ فيه أو شيء. المؤسسات الوقفية الآن إذا تحدثنا عنها بدأت في مبادرة اللي هي التشغيل، ونحن في مؤسسة السيب الوقفية بالخصوص لدينا مجموعة من الشباب بعضهم باحثين عن عمل، يعني موظفون في المؤسسة الوقفية. زين، هذا ربما طبعا هو يعتبره حل مؤقت، ولكن في النهاية هو يستفيد منه كخبرة، يستفيد منه كاقتصاد وإلى آخر. أيضا المبادرة التي ذكرت لك عنها المؤسسات جميعها الوقفية تشترك فيها، مبادرة التشغيل، كيف أنا يستفيد المجتمع أو الباحثين عن عمل من الوظائف التي توفرها هذه المؤسسات الوقفية. هذا جانب ملموس جدا ويراه المجتمع. نحن كما ذكرت لك اللجان كلها المنبثقة من المؤسسة تحتاج إلى شباب يشتغل فيها، ولذلك نحن ركزنا على الموظفين الموجودين في المؤسسة كلهم فئة الشباب، والآخرين بعض أصحاب الخبرة يعني.
0: نعم.
1: أيضا المؤسسات الوقفية يعني كيف يلمس المجتمع أثرها، مثلا التعليم، مؤسسة وقفية تتبنى مثلا إعانة مجموعة من الطلبة المعسرين. الصحة أيضا المؤسسة المختصة بالصحة أيضا تتبنى علاج مجموعة من المرضى، فهذا الأثر ملموس.
0: طيب لو طلبنا منك أستاذ هيثم،
1: نعم،
0: تحديد المجالات الأكثر احتياجات اليوم لمشروعات وقفية مبتكرة، هنا أقصد، نعم، فأين ترون الأولوية في هذه المشاريع؟
1: أنا أرى أنه الاستثمار الوقفي يجب كما ذكرنا يخرج من الطابع التقليدي، وأرى أنه يدخل في تأسيس الشركات.
0: خلينا نعطي مثلا ثلاث نماذج مثلا تشعر أنها.
1: نعم، أنا أشعر أو أرى أنه واحد منهن والمهم جدا إنشاء شركات ربحية لها.
0: إنشاء شركات ربحية.
1: نعم، مثلا خلينا نذكر مثال مؤسسة بوشر الوقفية، بدأت بتنظيم مؤتمر بوشر، مؤتمر بوشر الوقفي سمعت عنه.
0: نعم.
1: طبعا هذا التنظيم كان بجهودهم الخاصة، نشأت فكرة بعد ذلك إنهم ينشئوا شركة تنظيم. زين، هذه الشركة تنظم الفعاليات.
0: أوه.
1: تابعة للمؤسسة. يعني أصبح هذه الشركة مختصة وحصلت على مثلا دعوات من جهات أخرى إنكم يعني قيموا لهذا النظام هذه الفعاليات
0: والأنشطة وغيرها،
1: فأصبحت لها مردود. فأنا أقول يعني ربما تتنوع، ما بضر نتكلم عن شركة خدمات كما ذكرت لك، شركة مقاولات ضخمة مثلا، عندك مثلا شركة سيارات، عندك إلى آخر المجال المتاح. أيضا الثاني أنا وجهة نظري أنه تتجه الاستثمارات الوقفية إلى الطاقة، مصادر الطاقة تستثمر فيها أيضا، هذه طبعا دول أخرى سبقتنا واستثمرت فيها. أيضا الجانب أنا أرى أنه مهم جدا الجانب الزراعي، يعني بما أنه لدينا مؤسسة وقفية متخصصة في التعليم، مؤسسة وقفية متخصصة في الصحة، والمؤسسات الأخرى تقريبا بشكل عام، لماذا لا تكون لدينا مؤسسة وقفية متخصصة بالزراعة؟ مو دورها دورها أن هي تشرف على هذه المساحات الشاسعة غير المستغلة وتديرها بحيث أن الريع يكون للمستحقين من نعم. حيث النظام الأساسي الذي سينشأ في البداية. ودائما تعرف أنه لدينا يعني ما شاء الله نماذج عمانية كثيرة مهتمة بالجانب الزراعي لكن تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى تنظيم كذا، فهذه المؤسسة نعم. تكون قائمة بهذا الدور يعني.
0: طيب هل مثلا هناك لديكم توجه للانتقال من تمويل الاحتياجات الآنية إلى بناء مشروعات تعالج احتياجات مجتمعية على المدى الطويل؟
1: نعم هذا أنا أرى أنه هذا يعني المبدأ الأساسي في كل مؤسسة وقفية وفي كل وقت.
0: لماذا؟
1: لأنك أنت إذا فكرت لمرحلة قريبة هذا أساساً أنت جالس تنفعه اليوم ما بيستفيد، لأنك أنت جالس تعطيه في موسم معين، هو هذاك الموسم اللي أنت تحصل فيه ربما التبرعات. خلنا نحن نذكر مثلاً مواسم رمضان
0: نعم.
1: مثلاً موسم العيد، كان كمؤسسة وقفية أو كفريق أو إلى آخر، أنا خلال طول السنة ما عندي شيء أعطيك إياه ترى، لكن قريب العيد تجي الناس جزاهم الله خير تتبرع ومن يخرج الزكاة وإلى آخره، وأجي أنا بدوري أعطيها للمستحقين، فأصبح وقتي مؤقت، شيء مؤقت. لكن العمل بالانتقال يعني الانتقال إلى شيء مستدام طول السنة، أنا عندي رأس مال متوفر، أنا عندي ريع يعود لطول السنة، بالتالي أنا في أي وقت يعني أستطيع أن أفيد المجتمع، ما فقط في موسم معين مثل العيد أو رمضان. فلذلك الاستدامة في الوقف والريع دائما مهم جدا وهو مبدأ أساسي.
0: طيب أستاذ هيثم، كيف هنا يتم قياس النجاح مثلا؟
1: نعم.
0: هل بحجم الأموال اللي تم استثمارها، تم توزيعها، أم بعدد المستفيدين من هذه الأموال، أم بمدى التغيير الذي أحدثه المشروع واستمراره؟
1: نعم، النجاح لا يقاس بحجم الإنفاق، يعني ما أقول أنا كمؤسسة وقفية أو كلجنة زكاة أو إلى أو فريق تطوع إني أنا أنفقت مثلا في هذه المناسبة 5 مليون فأنا ناجح، لا، ما هذا هو النجاح. أنا أشوف إن النجاح يتحقق بالنتائج على أرض الواقع، كيف أثرت هذه المبالغ اللي أنت أنفقتها، هل غيرت من حال هذه الأسر، أم إنه كل موسم يجيك باغي، أنت كل موسم جالس تصرف 5 مليون خمسة ما استفدت شيء. ولكن أنا أنظر النجاح الذي أحققه على هذه الأسرة أنها أصبحت بعد فترة ما تحتاج أنها ترجع لي، أصبحت بنفسها تعتمد على نفسها يعني.
0: جميل.
1: وبإذن الله تعالى هذا هو المبدأ اللي نعمل عليه الآن.
0: طيب المسجد والوقف بصورة عامة، عندما نتحدث أن المذكرة مثل ما قرأنا يعني تتحدث أيضا عن خدمة المساجد وكذلك خدمة الجوامع، هل يمكن أن تعطينا أستاذ هيثم صورة عملية لما يعني لم يمكن المصلي أن يرى هذا الشيء أو المجتمع نتيجة لهذا التعاون؟
1: نعم، كما ذكرنا سابقا أنه دائما تكامل بين الخبرات، مؤسسة إنتاج متخصصة في صيانة المساجد وتنظيفها وإدارتها، ونحن لدينا الكادر، وهم نفسهم الشباب اللي ذكرنا احنا استفادوا من وجودهم في المؤسسة، هم المتطوعين بنفسهم
0: نعم.
1: لكن ربما ينقصهم التوجيه، نستفيد من مؤسسة إنتاج بأنه تسخر كل إمكانياتها سواء كانت الفنية سواء كانت المالية، من نصائح من خبرات من تخصصات، بأنهم يوجهوا هؤلاء الشباب في إدارة هذه المساجد. ولنا مبادرات سابقة يعني، والحمد لله المجتمع لمس هذا الأثر بتنظيف المساجد، سواء كان من الخارج أو من الداخل، أيضا متابعتها في التنظيم الداخلي من إدارة شؤون دينية وإلى آخره. فهذه يعني المذكرة مفيدة جدا للطرف.
0: طيب قبل أن نطلع الفاصل الإعلاني نعم. الأخير، هل نحتاج اليوم في اعتقادك إلى توسيع مفهوم الوقف المرتبط بالمسجد بحيث لا يقتصر فقط على موضوع البناء الصيانة، إنما يشمل جودة الخدمات، يشمل الاستدامة، كفاءة التشغيل، والدور المجتمعي للمسجد؟
1: نعم، المسجد في المجتمع العماني له مكانة كبيرة، وخدمته لا ينبغي أن تقتصر على هذه الجوانب، وإنما يجب رسالته أن تكون أشمل.
0: كيف؟
1: يعني ما فقط أنه المسجد أنا أروح أصلي فيه وأطلع وخمس صلوات فقط، رسالة المسجد أسمى من ذلك، بحيث يعني هي تساهم في تزكية الأخلاق، تساهم في تربية الأبناء، تساهم في إيصال رسائل من خلال المحاضرات، من خلال الدروس، من خلال الخطب،
0: الوعظ والإرشاد.
1: الوعظ والإرشاد. فإذا علاقتنا بالمسجد ما فقط صيانة وتنظيف ومحافظة على هذا وهذا، وإنما يجب أن تتعدى ذلك بتفعيل هذه الرسالة التي أساسا ما نشأ المسجد في بداية الإسلام إلا لهذا الغرض يعني.
0: جميل. جميل. طيب احنا نطلع فاصل قصير مع المستمع الكريم وبعدها ان شاء الله راجعين لكم في نفس الموضوع، تفضلوا بالبقاء معنا مستمعي للأكارم في البعد الخامس بعد هذا الفاصل.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، يا أهلا وسهلا فيكم. عندما نتحدث من الإنجاز الرياضي إلى الأثر الإنساني، تقدم أكاديمية الفهود الرياضية تجربة تتجاوز حدود المنافسات والبطولات، فبعد حصدها عدد من البطولات في مشاركتها بالمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها من الدول، تبرز أيضا في جانبها الاجتماعي من خلال رعاية عدد من الأيتام والتكفل بمصاريفهم، إلى جانب مبادرات مجتمعية مميزة. وتعكس في هذا الجانب أيضا قيم التكافل والسمت العماني. ينضم معنا هاتفيا عبر الاتصال الفاضل سعيد بن صالح البلوشي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الفهود الرياضية. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أخي العزيز سعيد.
2: مساكم الله بالخير، وأمسي على جميع الأخوة المستمعين وقناة الشبيبة، وأهلا ومرحبا فيكم. وأتمنى إن شاء الله أن نضيف لو الشيء البسيط عن ما تحدثتم عنه عن أكاديمية الفهود الرياضية.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية والشي على كل ما قدمتموه، على المشاركات المشرفة، الإنجاز، وتتوالى الأرقام أيضا للي حصدها هذا الفريق، ولكن أيضا التفافكم إلى الجانب الاجتماعي، بالتحديد إلى التكافل، وتقديمكم لكثير من القيم الأصيلة العمانية، وقد تتمثل أيضا في أشكال مختلفة. لكن بداية، كيف تقرؤون النجاحات التي حققتها أكاديمية الفهود مؤخرا في المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها من الدول؟
2: حقيقة راضون كل الرضا عن ما تقدمه أكاديمية الفهود الرياضية، سواء كان في المسابقات المحلية أو المسابقات الخليجية أو المسابقات العربية، أو كذلك المسابقات يمكن اللي تعدت أيضا خارج الوطن العربي من خلال مشاركتنا في إحدى البطولات التي جمعت كذلك فرق مثل إنتر ميلان، مثل برشلونة، مثل فرق كانت أتت هنا في سلطنة عمان، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نحقق المركز الثالث أنذاك مع فرق يعني لها باعها الطويل في المجال الرياضي. كذلك لما نتحدث عن البطولات التي تقام في دولة الكويت الشقيقة، أيضا هناك العديد من البطولات وعلى العديد من الأعمار، سواء كان مواليد 2010 2011 أو 2012 2013 أو 2014 2015، حتى دائما وأبدا يمكن لربما أنه البطولة التي تقام في شهر فبراير في دولة الكويت الشقيقة، دائما ينظروا متى ستصل بعثة أكاديمية الفهود للمشاركة في هذه البطولة.
1: نعم.
2: وطبعا تتعدى الكثير من البطولات، سواء كان في قطر، سواء كان في مملكة البحرين، سواء كانت المعسكر الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والعديد حقيقة من البطولات التي لربما أنه إحنا نشارك فيها من أجل ليس فقط أنه نحن نحصل على الكؤوس والميداليات، بل نحن كذلك سفراء لهذا الوطن.
1: الله.
2: ولهذا السلطان، من أجل أن نوصل رسالة الكبيرة أن أبناء عمان دائما شغوفين في المحبة والسلام.
1: الله.
2: وهذا ما ترسمه لنا القيادة الرشيدة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: اللهم آمين. طيب، ما الذي يقف وراء هذه النتائج من إعداد، من تدريب، من تحضير، من انضباط؟
2: هو لربما أنه من يتحدث أمامك لديه الخبرة الرياضية الكافية، كوني كنت مدرب لإحدى المنتخبات العسكرية.
1: نعم.
2: وكذلك أيضا يمكن الخبرة أني أنا أيضا من النجوم التي ولدت على على يد هذا المدرب هم عماد الحوسني، إسماعيل العجمي، فايز رشيدي. فهذه يمكن لربما الخبرة اللي تواجدت فيها خلال 25 سنة من عمري وأنا في الملاعب كمدرب للمراحل السنية، وبالتحديد في نادي الخابورة.
1: ما شاء الله
2: كذلك عليكم. لربما وصولي مع نادي الخابورة إلى أكثر من إنجاز، سواء على مستوى دول مجلس التعاون من خلال حصولنا على 4 بطولات، هذا أعطانا الكثير، وكانت أيضا الرغبة والشوق في أن أقدم شيء لوطني. هذا الوطن قدم لي الكثير، فلذلك ما بعد التقاعد كان تفكيري أنه كيف أستطيع أن أقوم بعمل مشروع رياضي يفيد الوطن، ولا أفكر فيه في الربح، بل أفكر فيه في أني أقدم كل ما هو يساعد ويساند هذا الوطن وهؤلاء الشباب. وكذلك الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أبناء الأكاديمية الآن منتشرين في أندية عمان، في أندية سيب، في أندية الخابورة، سويق، صحم، كذلك صحار، والعديد من الأندية. فهذا يعني حقيقة شيء يثرق الصدر. كذلك أيضا هناك العديد من النجوم التي تتواجد في المنتخب الشباب، في منتخب الناشئين، في منتخب البراعم، في منتخب الواعدين، وهذا حقيقة بالنسبة لي أعتبره إنجاز.
1: جميل. طيب الجانب الإنساني عشان نستفيد من الوقت، الأكاديمية تحتضن عدد من الأيتام، تتكفلون بمصاريفهم، كيف بدأت هذه المبادرة أستاذ سعيد، ولماذا اخترتم هذا المجال؟
2: شكرا، حقيقة سؤال في الصميم. أنا حقيقة كانت بداية الأكاديمية في 2014 بدأت بفكرة أن يكون في 5 أطفال أيتام نقوم برعايته في الأكاديمية، وبفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا في 2026 الآن يتواجد معنا 27 طفل يتيم ومعسر في الأكاديمية.
1: الله يوفقكم.
2: ترعاهم الأكاديمية من كل النواحي، ملابسهم، نقلهم من منزلهم إلى الملاعب، كذلك أيضا سفرهم إلى خارج عمان، تذاكر سفرهم، سكنهم، تغذيتهم، غيرها. كذلك أيضا تقوم الأكاديمية بالعديد من الأشياء التي تساند هذا الموضوع. مثلا على سبيل المثال هناك كسوة العيد للأيتام والمعسرين، كذلك أيضا يعني عندنا مثلا على سبيل المثال فترة رمضان، قسائم رمضان لكل يتيم توصله إلى منزله. كذلك لا نقف عند هذا الحد، بل نرعى هؤلاء الأبناء دراسيا، يعني نهتم فيهم، نسأل عنهم في مدارسهم، وكأن أكاديمية الفهود هي الأب البديل لذلك الرجل الذي ترك هذا الابن. نقول له احنا طبعا في مجتمعنا الحمد لله رب العالمين مجتمع متماسك، مجتمع الحمد لله دائما يسعى خلف هؤلاء الأيتام. أيضا كذلك احنا أستاذي الكريم يعني رسالتنا واضحة، انه هذا الابن يحتاج الكثير منا. عمره 6 سنوات، طبعا الأكاديمية من عمر 6 سنوات حتى 15 سنة يحتاج من يرشده. هناك أيضا تقوم الأكاديمية بعمل، لديها برنامج سنوي يبدأ من شهر يناير وينتهي في شهر ديسمبر.
1: نعم.
2: من ضمنها طبعا أنه هناك محاضرات عن الابتزاز الإلكتروني، هناك محاضرات طبعا كله بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام. كذلك أيضا عندنا حقوق هذا الطفل، عندنا أهمية الدراسة والرياضة، عندنا كذلك يعني نقدم دائما في كل معسكر سواء كان داخل عمان ولا خارج عمان.
1: جميل.
2: نقوم بمبادرة مثلا على سبيل المثال في عمان نقوم بتنظيف إحدى الأفلاج، نقوم بتنظيف شواطئ، نقوم بكذا. فكل هذا أيضا من ضمن المبادرات، أنه يعني
1: عليكم.
2: كطفل كيف نستطيع أنه هذا الطفل نوصله أنه يرعى كبار السن في المستشفيات.
1: جميل.
2: كذلك كيف يزور ذلك الطفل الصغير اللي يشوفه في حديث الولادة ويروح يزوره ويقدم له هدية بسيطة. يشوف هذا العمل، هذا الجهد هو من صميم
1: الله.
2: هذه الأكاديمية.
1: طيب كيف تغرسون هنا في الأطفال قيم السمت العماني من خلال الرياضات، من خلال المشاركات الخارجية أيضا؟
2: هذه حقيقة يمكن لربما أني اللهم لك الحمد والشكر، طبعا كان لدي حلم حقيقة شخصي أني كيف أستطيع أن أوصل هؤلاء الأيتام أن يقوموا بأداء العمرة.
1: الله.
2: فكان بفضل الله سبحانه وتعالى قبل شهر وحوالي تقريبا 20 يوم توجهنا إلى معسكر خارجي في جدة، ثم بعد ذلك توجهنا بالتعاون حقيقة، وأنا حقيقة أشيد بسعادة القنصل سالم بن محمد بن خليفة البوسعيدي، هذا الرجل حقيقة اللي يمكن بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة وبين وزارة الخارجية استطعنا بفضل الله أن يقوم هؤلاء الأبناء بأداء العمرة، وكذلك أيضا بالتوجه إلى المدينة المنورة والسلام على الرسول وجلوسنا في الروضة الشريفة، وهذا حقيقة كان شيء مهم بالنسبة لي، وكان يعني حلم بفضل الله سبحانه وتعالى
1: الحمد لله دائما وابدا
2: وبجهود يعني الكل يشكر عليها.
1: طيب هل هناك قصة إنسانية معينة مع أحد الأطفال في الأكاديمية لا تزال حاضرة في ذاكرتكم؟
2: أنا حقيقة يمكن واحدة من القصص اللي حاضرة، وحقيقة بعد ذلك سأدعو أهل الخير وكذلك أيضا أصحاب القرار في الرياضة في السلطنة وغير الرياضة أيضا، يعني أنا مثلا على سبيل المثال في إحدى المعسكرات طفل كان يبكي كثير جدا بسبب يعني يريد يروح إلى معسكر الكويت، ولكن للأسف الشديد أنه إيده مكسورة هذا الطفل، هو يتيم طبعا، فطبعا إيد مكسورة صعب أنك تشيله، عمره 6 سنوات، فأصريت أني أخذه معي بنفسي وأعتني، نقوله أنه خلوه يروح، وكانت حقيقة قصة مؤثرة بالنسبة لي أنه هذا الرجل يتعلق ويتشبث لآخر يوم أنه يجب أن تصدر له تذكرة ويسافر إلى المعسكر الخارجي في دولة الكويت.
1: الله يكبر خاطرك،
2: هذه حقيقة يمكن من الأشياء اللي يعني أثرت في نفسيا.
1: في دقيقة ما
2: كذلك حق... أيضا من المواقف المؤثرة أني أجد طفل بفضل الله سبحانه وتعالى أراه يعني يجيني ويفاجئني بقصة تحت حكايات اسمها حكاية عبد الله. هذا الرجل الطفل أعطاني طلع من هنا من عمان، وبعد وصوله هنا فاجأني بكتيب مكتوب عليه حكاية عبد الله، سرد قصة حقيقية من خلال خروجه من عمان حتى وصوله إلى جدة ثم المدينة ثم من إلى مكة ثم المدينة ثم العودة إلى عمان.
1: ما شاء الله،
2: هذه حقيقة من القصص المؤثرة بالنسبة لي.
1: الله يفقك يا رب، الله يكبر بخاطرك، ما طموحكم القادمة؟
2: أيضا أستاذي الكريم أزرع كذلك أيضا، إحنا عندنا في الأكاديمية مسابقة لحفظ القرآن الكريم،
1: الله يفقك،
2: لكل ابن إن شاء الله يحفظ له لو ربع جزء فأعتبره كأنه حفظ القرآن. لما إحنا عندنا هؤلاء الأطفال الأيتام 27 طفل أو 28 طفل، اليوم لما يقرأ واحد فيهم بس فقط ربع كمل القرآن قرأ خلال هذه الفترة.
1: ما شاء الله عليكم. طيب طموحاتكم القادمة لأكاديمية الفود الرياضية رياضيا وإنسانيا، ربما نختصرها في دقيقة أستاذ سعيد.
2: أنا باختصرها قبل أني حقيقة أتمنى هذا ما أنا أقول، أكاديمية الفود هذا ما تقدمه لهؤلاء الأبناء، نحافظ على أبناء عمان، نحافظ على هؤلاء الأيتام، نصل برسالتنا الإنسانية، كذلك هناك في تعاون بيننا، يجب أن تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص من الحكومة من الجميع نحو الوقوف. وبالمناسبة هو أكاديمية الفهود الرياضية هي الأكاديمية الوحيدة التي تعمل على مدار العام، ومن ثم وفق برنامج، يعني احنا مش فقط كرة قدم، لا، احنا نهتم بأبنائنا وبأبناء عمان إلى الكثير والكثير، وحتى أيضا الأبناء اللي موجودين على ثرى هذا الوطن لهم الأحقية أنهم يكونوا موجودين في في في في في في تواجدهم في الأكاديمية.
1: عسى الله يقويكم ويوفقكم ويكبر بخاطركم. شكرا لك أستاذ سعيد.
2: السمت العماني، خليني بس أتحدث عن هذه النقطة، السمت العماني حقيقة يمكن أشاد فيه في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي قطر في كل مكان، عندما نصافح ونعلم أبنائنا أن يصافحوا بيدهم الثنتين فهذه رسالة وصلت للجميع، وكان حتى يسألوا ليش تسلموا علينا باللي الثنتين، قلنا لهم السمت العماني يقول أننا نوقر ونحترم ونقدر كبيرنا.
1: الله الله.
2: ثم لما نيجي ونشوف أبنائنا يعني ماشيين كذا طابورة وصف واحد، يقول لك أنتوا يعني إيش من البشر؟ إيش هذا الهدوء؟ إيش هذا الانضباط؟ فهذه حقيقة رسالة
1: الحمد لله
2: دائما يتمتع بها أبناء عمان، ونتمناها إن شاء الله أن تصل الله. من الجميع
1: إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية والنجاح الآخر. والحديث حقيقة للأكاديمية الفود طويل ويحتاج له إلى حلقات
1: بإذن الله إن شاء الله. أخي الكريم شكرا مرة أخرى لك، الأستاذ سعيد بن صالح البلوشي رئيس تنفيذي لأكاديمية الفود الرياضية، وحديثه عن كيف فعلا الإنجاز الرياضي تحول إلى أثر إنساني من خلال العديد من المبادرات المجتمعية اللي قدموها خاصة بالأطفال الأيتام، والتكفل أيضا بمصاريفهم إلى جانب هذه المبادرات، كيف يمكن أن تقدم خدمة إنسانية وتعلمهم قيمة التكافل والسمت العماني للأطفال الأيتام. أعود مرة أخرى إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ هيثم بن إبراهيم بن خلفان المحرمي، عضو مجلس إدارة مؤسسة سيب الوقفية العامة ورئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله مرة أخرى أستاذ هيثم. طيب عندما نقف عند نقطة كثير قد تكون مهمة في رأي كثيرين، يعني وقف أكثر ذكاء، عندما نقول الابتكار نقول التقنية في الوقف، قد تبدو العبارة واسعة بعض الشيء، ما التطبيق العملي الذي يمكن أن تغير به التقنية طريقة إدارة الوقف فعليا؟
3: التقنية اليوم أصبحت وسيلة مهمة لتطوير العمل المؤسسي بشكل عام في جميع المجالات، فإذا تحدثنا عن مجال الوقف يمكن الاستفادة منها في إدارة المعلومات، تنظيم العمليات، متابعة المبادرات، تحسين التواصل. فإذا ضربنا مثال واقعي، يعني في مؤسسة السيب الوقفية قمنا بعملية حصر الأوقاف الموجودة في ولاية السيب،
1: نعم،
3: ويعني حفظها في ملف واحد في منصة واحدة. طبعا بعدنا للآن ما انتهينا منها، لكن الفكرة أنه تصبح هذه الأوقاف جميعها متاحة للجمهور يمكن الاطلاع عليها. فاستفدت الآن من الجانب التقني في جميع يعني جمع هذه الأوقاف في منصة واحدة ومكان واحد. دائما عندما تكون لديك قاعدة معلومات وبيانات يكون اتخاذ القرار أسهل وأفضل. إذا ضربنا أيضا مثال على كيف يمكن استخدام التقنية أو استثمار التقنية في مجال الأوقاف، في فعالية أقيمت في نزوة كانت بالتشارك ما بين إدارة أوقاف نزوة الداخلية وجامعة نزوة، خرجت هذه الفعالية بمجموعة من الأفكار التي يمكن العمل عليها واستخدامها. مثلا قدمت طالبة مشروع سمته راسخ. فكرة المشروع تهدف إلى منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير إدارة المساجد والأصول الوقفية، بحيث أن المساجد التي تعاني من ضعف في تنظيم الصيانة، تشتت الوثائق، غياب نظام رقمي، كل هذه البيانات تجمع في هذه المنصة الرقمية، بحيث أنك أنت لما تروح تبحث في هذه المنصة تجد جميع المعلومات والبيانات عن الأوقاف والمساجد في مثلا نزوة. أيضا طالب من الطلاب قدم مشروع سماه روافد،
1: نعم.
3: فكرته أنه تهدف إلى تطوير الاستثمار الوقفي عبر بيئة رقمية موحدة تجمع جميع المستثمرين وجميع الجهات المالكة للأصول الوقفية. أنت كمستثمر وبغى تستثمر في مجال الأوقاف،
1: نعم،
3: تدخل هذه المنصة. أنت كمالك لوقف أو تدير وقف تريد أن تعرضه للاستثمار، تروح في هذه المنصة بدل يعني تكون بالطريقة التقليدية. فهذه طرق وأفكار جميلة جدا. أيضا من ضمن المشاريع، وهذا أنا أشوفه يعني مشروع جدا مهم، مشروع فحوى الرقمي أيضا طرحته طالبة، فكرته أنه إحياء ثقافة القراءة الوقفية عبر حلول رقمية تفاعلية. يعتمد المشروع على ماذا؟ على مرشد قراءة ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ملخصات كتب تفاعلية، مجتمع قرائي رقمي، نظام تبادل كتب وقفي، كله نحن الآن نتحدث عن منصة رقمية. توفير هذه البيانات، هذه المعلومات، هذه الأفكار كلها، هذه الأفكار قابلة للتطبيق، فقط تحتاج إلى يعني دعم. فهكذا نحن نستطيع أن نستغل التقنية.
1: عندما نتحدث عن البيانات عندما نتحدث أستاذ هيثم عن الذكاء الاصطناعي، أنا يعني أين يمكن أن يدخل الذكاء الاصطناعي فعليا في العمل الوقفي؟ هل عندما نتحدث عن اختيار الفرص الاستثمارية، إدارة الأصول، معرفة الاحتياجات، أم قياس الأثر؟ وين يمكن هنا إدخال هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي؟
3: أنا أشوف أن الجميع دائما طالما أنك أنت تستطيع أن تستفيد
1: من التقنيات،
3: من التقنيات، وخاصة إذا تحدث عن الذكاء الاصطناعي، أبحث في جميع مجالات الاستفادة، ما أحصر نفسي في جانب معين. لكن أيضا يعني إذا تكلمنا عن هذه التقنية وغيرها من التقنيات، في اللي هي البلوكتشين، اللي هي السلسلة هذه، لأن هذه مو فكرتها، هذه فكرتها، هذه يعني تستطيع أن تعين الواقف من يوم يوقف الوقف ماله يتابعه عبر هذه السلسلة. كل ريال، كل 100 بيسة، وين راحت، وين جات، وين صرفت، إلى أين وصل عبر هذه السلسلة، بحيث أنك أنت كواقف أخرجت مالك وتكون مطمئن أنك أنت
1: صورة واضحة وشفافة أمامك
3: جدا، لأن حتى سواء كان عن طريق مؤسسة وقفية، عن طريق أي شخص آخر، حتى لو كان بنفسه يستطيع أن يتابع جميع حركة الوقف.
1: طيب هل ترون إمكانية ظهور هذه المنصات الوقفية الرقمية تجعل المشاركة في الوقف يعني أسهل، خصوصا بالنسبة للشباب؟
3: نعم، لأن الآن أنت تقترب منهم أكثر، من المجتمع، من المتبرع، من الذي يريد أن يقف شيء من ماله. الآن أصبحت جميع
1: الأجهزة
3: متاحة في
1: المجمعات التجارية، المولات،
3: بالضبط. فأنت الآن
1: أسواق.
3: بالضبط، يعني سابقا دائما كنا نضرب مثال مثلا عن زكاة الفطر أو زكاة مثلا الأبدان وإلى آخره، أنت تروح تبحث أعطيها من تبحث عن إنسان ثقة أعطيه. الآن أصبحت هذه الأجهزة متوفرة في كل مكان. الشيء الإضافي الآن، هذه الأجهزة أضافت إلى كان مثلا الزكاة، أضافت هناك الآن الوقف، وبإمكانك تخصص الوقف، وقف تعليمي، وقف صحي، وقف اجتماعي إلى آخر. فهذه قربت جدا المسافة لأصحاب الخير والفاعلين، جزاهم الله.
1: أكيد الوقف اليوم لا يعمل منفردا أستاذ هيثم، هل مستقبل الوقف يتطلب أن تخرج المؤسسات الوقفية من العمل بصورة منفردة إلى بناء شراكات، تحالفات مع القطاع الخاص ومع أيضا المؤسسات الحكومية؟

0: واحدة. طيب الآن هذه المؤسسة إذا كانت متخصصة في جانب معين تحتاج إلى المؤسسات الأخرى في الجوانب الأخرى، فهنا تكمن الأهمية أن تتشارك هذه المؤسسات فيما بينها.
1: ماذا تريد المؤسسة الوقفية من القطاع الخاص تحديدا؟
0: يعني المشاركة، الدعم أيا كان نوعه،
1: الخبرة إذا الخلصوا
0: بالضبط. نحن
1: تقنية،
0: عندنا مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري، يعني لأنه نحن إلى الآن يعني نريد ننتقل إلى الطريق غير التقليدي، ولكن معنا مجموعة أصول تقليدية، لكن ما نريدها الآن تكون مبنى وبعد 5 أو 10 سنوات ما يجيب لقيمة. فأنا أجلس مع هذه الشركات الخاصة المتخصصة في هذا الجانب وأطلب رأيهم واستشارتهم كيف أنا أقيم وقف أو عقار بحيث أنه يفيدني إلى مدة طويلة أو يحقق للاستدامة وليس فقط مجرد 5 أو 10 سنوات.
1: طيب هل يمكن للشباب اليوم الذي لا يمتلك أصلا كبيرا أن يصبح جزءا من المنظومة الوقفية؟ إيش النماذج التي يمكن أن تفتح هذا الباب أمام مساهمات صغيرة تصنع مجتمعا أكثر، يعني مجتمع أثره كبير؟
0: نعم، مثلا خلنا نضرب مثال على السهم الوقفي الذي هو في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. إذا أنت مثلا ما عندك الإمكانية أنك أنت توقف أصل كما ذكرت 10 ريالات يكون للوقف الفلاني، 5 ريالات ريال، أنت أصبحت جزء فاعل ومؤثر في تنمية هذا الأصل الوقفي. فبأي قدرة إمكانية لديك تستطيع أن تكون واقف
1: جزء من المنظومة الوقفية.
0: جزء من المنظومة الوقفية، نعم.
1: جميل جميل. طيب كيف نجعل ثقافة الوقف أقرب إلى الشباب؟ هل نحتاج إلى خطاب مختلف من رأيك أستاذ هيثم، أم منتجات وقفية بشكل مختلف وجديد، أم تجربة رقمية أكثر سهولة وأكثر شفافية؟
0: أنا أرى أنه بداية الأثر الواقعي والملموس هو الذي يؤثر على سواء كان الشباب أو الكبار أو غيره. عندما يكون أثر ظاهر في المجتمع من المؤسسات الوقفية أو من الوكلاء أو الوقف بشكل عام، هنا تكون استجابة المجتمع أكثر. لكن إذا استهدفنا مثلا فئة الشباب على قولك، نستطيع أن نستخدم الأدوات الحديثة في استقطابهم. مثلا تكون لدينا منصات متخصصة في الوقف، تكون الأفكار اللي طرحت قبل قليل كانت أفكار شباب طلاب في يدرسوا في جامعة التقنية في جامعة نزوة، هم طرحوا هذه الأفكار، ولو لاحظت أن كلها كانت في التقنية في الجانب الرقمي،
1: نعم،
0: خارج الجانب التقليدي. فأنا أرى أنه نستهدفهم عن طريق إنشاء منصات رقمية، حتى لو كانت في رمضان. أنا كنت لدي فكرة، يعني في رمضان أخصص وقت 5 أو 10 دقائق أعرض سواء كان مسلسل أو مسلسل كرتوني، أنمي ثقافة الوقف بشكل عام في المجتمع سواء كان للصغار أو الكبار. وأيضا جانب تشريعي، يعني
1: نعم،
0: الجانب التشريعي مهم. يعني مثلا نحن كان عندي فكرة كانت أنه ماذا ما يعني يكون فيديو مدته دقيقة فقط،
1: نعم،
0: أتكلم عن التعدي على مثلا الوقف سواء كان كهرباء أو مياه. يعني في حوادث مثلا البعض مثلا يقر كهرباء من محل وقفي أو يقر يأخذ ماء من مسجد، هذا في النهاية وقف لا يجوز التعدي عليه. فأنا أعمل فيديو مدته دقيقة توعوي أيضا يعطيني يعني ثقافة عن أنه هذا وقف لا يجب التعدي عليه، بل يجب أن أنميه وأساعد على المحافظة عليه.
1: طيب لو التقينا بعد عام من اليوم إذا الله أعطانا عمر وسألتك ماذا أنجزت هذه المذكرة، إيش هو المشروع أو النتيجة التي تتمنى أن تذكرها لي أول شيء من هذه المذكرة؟
0: أنه انتقلنا نحن من توقيع المذكرة إلى العمل الواقعي، وأصبحنا نحن كمؤسسة وقفية نتبنى صيانة وبث روح رسالة المسجد في مجموعة من المساجد. يعني واقعا يعني نحن أصبحنا كمؤسسة وقفية مسؤولين عن خلنا نقول حسب القدرة 5 جوامع أو 5 مساجد. مؤسسة سيب الوقفية مسؤولة عنهم من ناحية الصيانة، من ناحية النظافة، من ناحية التنظيم، من ناحية جعل هذا المسجد بيئة جاذبة للمجتمع. فعسى إن شاء الله تعالى يكون يتحقق هذا.
1: إيش الأثر اللي تتمنوا أن يبقى نتيجة هذه الأعمال وهذه المشاريع؟
0: أن يكون الأثر الذي أريد أنا وربما آخرين يشتركوا معي، أن يكون الوقف له ريع

0: مستدام.
1: الله.
0: وليس مؤقت. يعني أتمنى فقط أن الأوقاف تخرج من عباءة الشيء المؤقت والشيء البسيط إلى وقف دائم وأثره مستدام بإذن الله تعالى.
1: كلمة أخيرة تحب تقولها للمستمع الكريم ولمن لديه الرغبة أو لا يعرف كيف سبيل للوصول إلى المشاركة في عملية الوقف وأيضا القائمين معكم والمتطوعين؟
0: بإذن الله أنا يعني كلمة الأخيرة أنه أي شخص أو أي إنسان لديه نية أنه يوقف يبادر، ما يسوف ولا يتأخر. في النهاية الآن الحكومة بشكل عام وجلالة السلطان حفظه الله بشكل خاص له اهتمام جدا كبير بمجال الوقف، فنحن كمجتمع أيضا نريد أن نساهم في هذا المجال وتكون لنا بصمة فيه. فأنا أدعو جميع يعني الأخوة من له القدرة أن يبادر وأن تكون له بصمة في الوقف، وهذا سيجده يوم القيامة بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى.
1: وكذلك لك الشكر ولزملائكم معكم في المؤسسة الوقفية وفي أيضا المشاركين معكم في
0: بارك الله فيك
1: الأعمال.
0: وجزاكم الله خير، وأنا أشكركم حقيقة على تسليط الضوء على الوقف، ونحتاج إلى جلسات أكثر، نحتاج إلى أنشطة أكثر للحديث عن الوقف، وخطوة خطوة سيكون الوقف له شأن بإذن الله تعالى.
1: إذن كل التحية لضيفي في الاستوديو الأستاذ هيثم بن إبراهيم بن خلفان المحرمي، عضو مجلس إدارة مؤسسة السيب الوقفية العامة ورئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. التحدي اليوم لا يتعلق فقط في زيادة الأوقاف بل حسن إدارتها، تنمية أصولها، ابتكار أدواتها وتحويلها مثل ما ذكر ضيفنا إلى أثر حقيقي يراه المجتمع ويستفيد منه جيلا بعد جيل. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة من البعد الخامس، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، وفي الشرف العام الزميل سالم الجساسي، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي فيكم غدا بمشيئة الله وإلى أمان الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: عشرة بي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: خليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

تو الناس وبدا المساء يحلى معاكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كانت مشاويركم المسائية. معاكم مستمعي الكرام من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء. مشوار ساعتين فيها أكيد من اللقاء ومن الألفة والمتابعة أكيد والتفاعل منكم مستمعين الكرام عبر طبعا أرقام التواصل على 24990000. الحين اللي ركب السيارة على 24990000. وأكيد مستمعين الكرام لرسائلكم النصية على 94777975. أكيد اللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 هناك في صلالة. دائما مع تم الناس القصص الضيوف اللحظات اللي ما تنعاد مثل ما يقول مخرجنا العزيز بدر البلوشي في برومو تو الناس. ويتمنى دائما بدر ونتمنى احنا مستمعين الكرام انه يكون مزاجكم رائق دائما وابدا مع برنامج تو الناس. وفي هذا المساء من مساءات يوم الاربعاء والبرنامج تو الناس اكيد مع حكاياتنا فقراتنا اليومية والمنوعة وأيضا فقراتنا الأسبوعية. وهذه أكيد تحية مسائية مستمعي الكرام اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. إذن مستمعي الكرام احنا في انتظار تفاعلكم أكيد معانا، بس خلونا نقولكم أول شيء موضوع وسؤال حلقة اليوم. أكيد التحية المسائية هذه اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. يا مساء الخير يا ريم، أهلا وسهلا، ومساء الخير لمراد الرئيسي، مسي عليكم بالخير في برنامج تو الناس على الشبيبة. نقول موضوع حلقة اليوم، مستمعينا كلنا نغلط وكلنا في لحظة ما نحتاج نقول آسف، لكن السؤال هل كلمة آسف فعلا تقدر تصلح كل شيء؟ يعني في لحظة احنا محتاجين نقول كلمة آسف، بس هل تصلح كل شيء؟ احيانا شخص يعتذر لك من قلبه وتحس ان اعتذاره كفاية، لانك تعرف انه ندم على الشيء اللي سواه او على الغلط اللي غلطه معك. واحيانا المستمعين الكرام تسمع الاعتذار لكن داخلك يقول طيب وبعدين. يمكن تعودت من الشخص نفسه مستمعين الكرام ممكن يعني يخطأ معاك ويغلط معاك مرة مرتين ثلاث أربع، يعني دائما الغلط، ويجي يقول لك أنا آسف، يقول لك أنا آسف على 24990000.

0: نقول السلام عليكم، مساء سعيدة لمستمعينا تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساءك بكل خير ومسرة أخي عيد.
0: أهلا وسهلا
1: بن مسلم أسيابي
0: من ولاية
1: النفعة ولاية بودبود.
0: الله عليك الله عليك يا يعقوب.
1: يا كيف حالك أخي عيد؟
0: يعقوب وينك أمس؟ ما سمعنا صوتك.
1: والله أنت لك أحبابك كثرت ولك أحباب كثيرة، عشان كذا ما رح ترفع سماعة التليفون لنا نحن تو.
0: أوه
1: الحين صاروا لك أحباب
0: لا لا

0: أكثر من مرة أمس وحاب أشاركك في موضوعك، لكن أقول ما عليه، الشبيبة توصار وأحبابها كثر يعني يستاهلوا.
1: الله يعزك يا يعقوب، وأنت أيضا من متابعين وأحباب الشبيبة، وأنت بدليل أني أنا ما كملت موضوع حلقة اليوم ولا سؤال حلقة اليوم وما شاء الله رديت عليك.
0: بارك الله فيك، كيف حالك أنت، شخبارك؟
1: الحمد لله الغالي، أنا بخير.
0: أوجه لك تحية وللمخرج كذلك.
1: يسمعك بدر البلوشي، الله يحفظك أخوي يعقوب. نقول هين مساءتك الحين، مشوارك المسائي يعني 6 و7 دقائق.
0: مشوار المسائي أنا في مسقط حاليا
1: في مسقط؟
0: إيه نعم.
1: متوجه إلى بدبد ولا وين؟
0: متوجه إلى العامرات.
1: إلى العامرات؟
0: نعم.
1: يلا بالتوفيق إن شاء الله تعالى، طريق السلامة وهلهلا في الدروب.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك. إذا خليني بس أكمل يعقوب بس موضوع حلقة اليوم والسؤال في نفس الوقت، إن شاء الله نحتاج منك أكيد مداخلتك.
0: تفضل.
1: إذن مستمعي الكرام، كنت تقول أنه في بعض الأشخاص يعتذر لك من قلبه، وأحيانا تحس أن اعتذاره كفاية لأنه ندم يعني على الشيء اللي سواه، وأحيانا ثانية تسمع الاعتذار لكن بداخلك يقول طيب وبعدين، لأن الكلام ممكن يخفف الألم لكنه ما يرجع الثقة وما يمسح أثر موقف وما يصلح ضرر صار فعلا. يمكن عشان كذا في مستمعين الكرام يعني في فرق بين الاعتذار عن الغلط وأنك تصلح الغلط. فسؤال حلقة اليوم مستمعينا الكرام، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا؟ وليش؟ يعقوب.
0: حقيقة موضوعك شيق جدا، وموضوعك يعني يعاني من الجميع أعتقد هكذا موضوع، وبالتالي أنا دائما أقول إن الاعتذار ما يصلح الغلط أبدا.
1: ما يصلح الغلط
0: لأن أخي عيد، أنت عندما تغلط لشخص، شوف أنا أقولك أيضا من خطأ إلى خطأ يختلف
1: أكيد،
0: يعني
1: على حسب الخطأ يعني يعقوب.
0: أه؟
1: على حسب الخطأ
0: لكن أنا دائما أقول عندما يخطأ عليك شخص مثل ما أنت تطرق مسمار في الحائط أو في لوح خشبي، عندما تجي تزيل هذا المسمار يترك له أثر في الجانب الآخر.
1: نعم.
0: سواء على الجدار أو على لوح خشبي يترك أثر. أنت صح زالت المسمار لكن الأثر يبقى،
1: بمعنى أنه الثقة راحت يعقوب،
0: يعني
1: ما مثل أول الثقة، ما صارت مثل
0: بالضبط.
1: أول
0: ما مثل أول، وتبقى أنت أيضا يعني متأثر من ذاك الموقف يعني
1: أكيد.
0: اللي صار لك مع هذا الشخص
1: أكيد.
0: نعم.
1: مثالك حلو يعقوب فعلا، يعني مثل ماذا شبهت يعني جدار ومسمار، وطرقت على ذاك المسمار، حتى لو شلت المسمار يبقى أثر المسمار باقي على الجدار. شكرا لك يعقوب.
0: العفو، شكرا جزيلا لك أخي عيد،
1: الله يسعدك،
0: أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
1: سعيدين بسمع صوتك وطريق السلام إن شاء الله. في أمان الله يعقوب.
0: الله فيك. الله يسلمك.
1: في أمان الله. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله
2: جميع المتابعين.
1: مساك الله بالنور والرضا أخوي أحمد، كيف حالك، كيف الصحة؟
2: الله بخير، دامكم بخير، ربي يسعدكم جميعا.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
2: حياك الله وبياك.
1: المشاور المسائية أحمد بدأت أكيد، يمكن بعد من الساعة 5 ومن الساعة 4. ها؟
2: نص المشوار
1: عندنا. عارف نص المشوار، ما شاء الله عليك. توصل بالسلامة إن شاء الله.
2: الله.
1: أنا ما قادر أسألك وين رايح.
2: لا لا، حاول تسأل ترى مرة رجال.
1: ها؟
2: رجال مرة.
1: الله يحفظك يا أحمد.
2: آمين وياك، كيف الأمور؟
1: الحمد لله أحمد بخير وعافية، سعيدين أكيد بسمع صوتك. أحمد، كنا نقول في موضوع وسؤال حلقة اليوم، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا؟ وليش؟
2: والله في حالات يكفي، لأن بني آدم خطأ وخير الخطاؤون التوابون. ما ممكن نقول نحن إنه الخطأ ما دائما مرفوض، لا، الاعتذار دائما مرفوض، لا. في حالات كثيرة الاعتذار يعني مقبول، يعني مو إذا كان الخطأ غير مقصود. وأثر في نفسية الإنسان، جيت واعتذرت يا أخي، إذا أنت أيضا ما معصوم الخطأ، أنت كشخص ممكن تغلط على آخرين بالسهو يعني بخطأ غير مقصود، فهذا الإنسان لابد يتقبل. الدنيا ما تمشي إذا كان الإنسان على أتفه الأسباب ويزعل من الشخص، وخاصة إذا الشخص رجع واعتذر
1: أكيد.
2: إلا في حالات أخرى مستثناء، يعني في حالة الخيانة، في حالة تكرار الخطأ، هذا شيء آخر. أما الاعتذار على خطأ غير مقصود، فالواجب من الشخص أنه يتقبل، يعني الدنيا كده ماشية.
1: صحيح، ولازم أحمد أيضا نحط نفسنا يعني في نفس الموقف، يعني أنت بكرة طبعاً ممكن طبعاً أنت غلطان على الشخص هذا.
2: صحيح.
1: فدائما نخلي يعني إحنا أحد يعني أحد الطرفين.
2: هي شوف الاعتذار كأساس يعني كأو

0: مبدئيا الاعتذار هذا شيء واجب، يعني الإنسان لما يخطئ في حق إنسان لابد أنه يعتذر. لكن عاد في مشكلة في اعتذار لابد يتبع أمور ثانية، يعني إذا مثلا بنقول نحن مثلا إنسان أخذ مال من شخص فلا بد يرجع المال هذا. نعم. إذا كان يعني الشيء الخطأ صار وكسر في في في في نفسية الإنسان في خطأ في خطأ يعني عن كلمة أو شيء كذا ممكن تعتذر عنه، وفي شيء تتبعه أمور، فلا بد مع الاعتذار لا بد تكون هناك في أفعال تسند الاعتذار
1: بالضبط.
0: مش بس مجرد إن أنا اعتذر والسلام. وفي اعتذار في اعتذار ما ينفع صاحب لما يكون الاعتذار عن خيانة عن الغدر بصاحبك.
1: صحيح.
0: أنت لو اعتذر يعني الشخص الثاني مستحيل يتقبل، يعني يتقبل اعتذارك لأنك أنت طعنته في ظهره، فنوعية الخطأ
1: صحيح
0: تلعب دور في تقبل الشخص الآخر لاعتذارك أو لا.
1: مثل ما ذكرت أحمد نوعية الخطأ ممكن هو يسامحك لكن يعني ما يرجع مثل أول، ما ترجع مثل أول الثقة اللي بينكم.
0: أكيد
1: كانت.
0: أكيد يعني بيحط بينك وبينه حواجز بيصبح، لأن الرجال خلاص الحين فقد الثقة فيه.
1: صحيح.
0: لكن نرجع ونقول أما الأخطاء العادية، الأخطاء اللي ممكن تصدر من أي شخص عفوية أو سهوا، هذا الإنسان مفروض يتقبل، لأنه اليوم أنت يوم هو بكرة أنت وكذا، والدنيا ماشية ما في حد كامل، الكمال لله واحد
1: والنعم بالله. شكرا يا أحمد، سعيد بسمع صوتك.
0: وأنا سعيد. الله يحفظكم يا رب.
1: في أمان الله. الله يحفظك يا رب.
0: مع
1: السلامة. مع السلامة. يعقوب وأحمد اتفقوا إنه الخطأ من خطأ يفرق أو الغلط من غلط يفرق. إذن مستمعي الكرام احنا في انتظار تواصلكم أكيد على أرقام التواصل على 24990000 وأيضا لرسائلكم النصية على 94777975. مستمعي راح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم فترة طبعا الفترة الدينية لأذان المغرب من بعد هذا الإعلان، وإن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع، أنتم في برنامج تو الناس من الساعة 6 لين 8 المساء.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2000.
3: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: خليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دم الناس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تحياتنا المسائية مستمعين اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصات إكس صوت وصورة. وأيضا هذه تحياتنا المسائية اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلال على 98.5. أكيد في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا على أرقام التواصل ولسماع أصواتكم على 24990000. أبطل الرقم ولا لا؟ أعيد مرة ثانية 24990000. يعني اختصرها أعيد 24994. وعلى رقم الواتساب أكيد لرسائلكم النصية مستمعينا على 94777975. وأكيد هذه تحياتنا المسائي اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. مساء عليكم بالخير، أهلا عنود، مساء الخير. مساء الخير لأحمد أبو علي، مساك الله بالخير. الريم مرحبا، النزهة مرحبا أو نزيها، السلام عليكم.

الله يتقبل منك يا سعد وطريق السلامة إن شاء الله تعالى العمل. الريم تمسي على بدر، مساء الخير يا بدر. بدر اسمع يبعد لك التحية ويمسي عليك بالخير. إذن هنا نزيهة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك، الله يسعدك. والريم الاعتذار مهم، لكن وحده تقول لا يكفي، لأن إصلاح الخطأ يكون بالاعتذار الصادق وتصحيح ما حدث وعدم تكراره. شكرا لك يا ريم. إذن مستمعي الكرام، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الخطأ أم لا؟ وليش؟ البعض ممكن يقول أنا على حسب المواقف، وممكن الشخص اللي غلط معي مرة كان يكرر الخطأ والغلط أكثر من مرة. أصيلة، الله يسعدك يا أصيلة، تحياتنا لك. أيضا ثريا، مسا عليك بالخير. إذن مستمعي الكرام، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الخطأ أم لا؟ خلينا نشوف على 94777975 من الرسائل اللي وصلتنا مستمعي الكرام. قول يا هلا، مساكم الله بالخير، مساء الخير لجميع المستمعين والمتابعين لإذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. تقول الاعتذار لا يكفي لإصلاح الغلط، ولكن قد يكون المخطئ تابعا عمل ما وقوته في اعتذاره، لأن ما كل شخص يستطيع الاعتذار، لأن المخطئ يؤكد للشخص الآخر بأنه أخطأ. لذلك من وجهة نظري يجب قبول الاعتذار لبقاء الود، خصوصا إذا كان لهذا الشخص مكان في القلب أو قد تجمعنا مع صلة رحم. دمتم بود، تحياتي لكم. هذا الرسالة وصلتنا من أم عبد الله، وتحياتنا لك يا أم عبد الله، شكرا جزيلا. شكرا يا أم عبد الله. أنا في ناس فعلا يقول على أساس إحنا نحافظ على الود من أجل الحفاظ على هذه العلاقة واستمرار العلاقة. وهذه رسالة من طبعا مخرجنا العزيز، يقول مساكم الله بالخير، مساكم غير، دائما مع برنامج تو الناس. مساء الخير لكل متابعي الشبيبة. بالنسبة لسؤال حلقة اليوم، كلمة آسف ما دائما تكون كافية، بس على الأقل أتعرف أن الشخص ندمان، لأنه في أخطاء صعب الشخص أو الواحد ينساها ويتخطاها، لأنها تكون أخطاء كبيرة أو جارحة فعلا. هنا بدر يقول على نوع الخطأ يعتمد. شكرا لك يا بدر مخرجنا المري. وعبد العزيز العبد الله من قطر أيضا يشاركنا برسالة ويقول في موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم، الاعتذار هو خطوة أولى ومهمة جدا، ولكن بمفرده لا يكفي دائما لإصلاح الخطأ. متى يكون الاعتذار كافي؟ مثلا يقول هو في الأخطاء البسيطة غير المتعمدة، مثل زلة لسان عابرة أو تأخير بسيط غير مقصود أو سوء فهم سريع، يمكن توضيحه بكلمة آسف. ولكن عندما يقترن بندم حقيقي، إذا شعر الطرف طبعا الآخر بصدق المشاعر والرغبة الأكيدة في عدم تكرار ما حدث. لماذا لا يكفي الاعتذار وحده في كثير من الأحيان؟ ليش مستمعين؟ عبد العزيز يواصل في رسالته طبعا، يقول الأفعال أقوى من الكلمات. الاعتذار اللفظي سهل، لكن إزالة الأثر النفسي أو المادي للخطأ يتطلب جهد عملي وإثبات حسن نية. أيضا تكرار الأخطاء إذا أصبح الاعتذار غطاء لتكرار نفس السلوك يفقد قيمته. وعبد العزيز يقول هنا، إيش إحنا نحتاج للاعتذار عشان يصبح مكتمل ومصلح للخطأ؟ الاعتراف بالخطأ بوضوح دون أعذار وهي بدون أعذار واهية، نعم، أو تبريرات سطحية. اثنين، تحمل المسؤولية الكاملة واستيعاب مشاعر الطرف الآخر وحقه في الغضب أو الحزن. أيضا تغيير السلوك، التعويض اللي هو الفعلي، وهو الأهم في إصلاح الخطأ الحقيقي، يظهر في عدم تكراره مستقبلا وبذل الجهد لتصحيح أثاره. شكرا لك يا عبد العزيز من قطر، تحياتنا لأهلنا في قطر الحبيبة. وسعد يقول مساكم الله بالخير، مساء الخير، مساء اليوم الجميل، مساء الناس الطيبة، أمسي على عيد وعلى بدر، وحنا نمسي عليك الغالي يا سعد. على موضوع حلقة الاعتذار، من شيم الرجال بعض مشاكل أو الأخطاء، في بعض المشاكل أو الأخطاء يقول سعد يستحق الاعتذار، وبعض لا يقبل فيها الاعتذار. يعني تقصد هنا سعد على نوع الخطأ. شكرا لك يا سعد. إذا احنا مستمعين الكرام في انتظار اكيد تواصلكم معنا على رقم الواتساب على 94777975، وايضا على رقم الاتصال على 249900000.

مستمعي الكرام، ممكن أيضا بصيغة ثانية نقول، هل الاعتذار بداية للإصلاح أم هناك أخطاء لا يكفي معها الاعتذار مهما كان صادق؟ شو رأيكم؟ لمجرد أنه اعتذر، لمجرد أنه قال آسف، هل تعتقدوا أنه هي بداية يعني أنه يصلح من خطأ، يعدل من خطأ، يعدل من الغلط اللي ارتكبه؟ وهل هي ترافقها يعني الصدق، أو عنده النية أنه فعلا أنه خلاص ما تتكرر أو ما يتكرر هذا الخطأ مني؟ أيضا أخينا العزيز محمد، هلا بك يا محمد، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك ويحفظك يا رب. أيضا الشامسي، أهلا وسهلا يا الشامسي، مرحبا، مساكم الله بالخير، يا هلا بالشامسي، الله يسعدك يا رب، من دولة الإمارات العربية المتحدة، نمسي عليكم بالخير يا غالي، الله يسعدك يا رب. أهلا، سعيدين أكيد بتواصلكم معنا في برنامج دو الناس على إذاعة الشبيبة. ومرة ثانية نسى تقول هنا، أقبل الاعتذار إذا كان الأثر خفيف، ما إذا كان يسبب الألم والوجع. إذا كان يعني إذا سبب الألم والوجع صعب إني أتقبل. شكرا لك يا نزيهة، شكرا. خلنا مستمعي الكرام، لأن الثقة لا تبنى بكلمة واحدة، ممكن أسامحك لكن ما أثق فيك مثل قبل، وهذه نقطة أكيد مهمة جدا. المسامحة شيء، وعودة الثقة شيء آخر. أنا عادي أسامحك لكن خلاص كثر ما أخطأت. العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. ومحمد يقول الاعتذار جميعه مقبول إلا اعتذار عن خطأ بحق الوالدين وبحق نفسك. شكرا لك يا محمد، الله يسعدك يا رب. ولهذا تكرار الغلط مستمعي الكرام يغير معنى الاعتذار، يعني أول مرة ممكن ما كان يقصد، ثاني مرة يمكن يتغير، لكن إذا تكرر الخطأ يبدأ الشخص ينظر للاعتذار باعتباره كلام لا يتبعه تغيير. إذن مستمعي الكرام، احنا في انتظار تواصلكم وأيضا تفاصيل المشاوير المسائية، تفاصيلكم أيضا حابين نسمعها كذا على 24990000، وأيضا على رقم الواتساب على 94777975، وأيضا للي تابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، احنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا مستمعي الكرام. إذن مستمعي الكرام، راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج دو الناس، لا تروح بعيد، خليكم ثابتين على الموجة، موجة إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط الباطنة، وهناك في صلالة على 98.5.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

المساء عليكم بالخير مستمعي الكرام وحياكم الله في برنامج تو الناس. واللي انضموا لمتابعة هذا البرنامج على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة. أكيد الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. وسؤال حلقة اليوم، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا وليش؟ انتظار أكيد تفاعلكم على 2499-0000. ولرسائلكم النصية على الواتساب على 94777975. وهذه أيضا تحياتنا المسائية للأخ محمد، نمسي عليك بالخير يا محمد. زعلان يا محمد؟ نرضيك. عبد العزيز عبد الله من قطر، نمسي عليك بالخير. وأيضا أبو سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سالم اليوسفي، نمسي عليك بالخير يا أبو سالم، هلا بك. مساك أسعد يا عبد العزيز. محمد أنا أعتذر محمد وعلى الهواء، أنا آسف. إذن مستمعي الكرام، خلونا نروح لفقرتنا التالية، حدث في مثل هذا اليوم.

خلونا مستمعي الكرام نبدأ معاكم كذا بحكاية طريفة من عالم التكنولوجيا. حدث في تاريخ 16 سبتمبر، وفي أي عام راح نتعرف عليه. في مثل هذا اليوم مستمعي الكرام، من عام 1959 ظهر أمام الناس جهاز غريب كان من المفترض أن يغير طريقة التعامل مع الأوراق. اسمه إكسروكس 914. أول آلة تصوير تجارية ناجحة للورق العادي. المفارقة الطريفة مستمعين أن هذا الجهاز عرض أمام الجمهور في نيويورك في بث تلفزيوني مباشر، وإحدى الآلتين الموجودتين في العرض طبعا اشتعلت فيها النيران. يا ساتر. ومع ذلك لم تتوقف الحكاية هنا، فقد أصبحت الآلة لاحقا من أهم منتجات الشركة، وغيرت فعلا طريقة نسخ المستندات. كانوا رايحين عاملين لهم لقاء عشان بس يشغلوا الآلتين هذلا اللي هي آلتين النسخ، ودخلت التاريخ. ومن الورق إلى الموسيقى مستمعي الكرام، في 16 سبتمبر من عام 1968 كان عشاق الموسيقى على موعد مع واحد من أشهر ألبومات جيمي هندريكس، وهو ثالث ألبومات صدر في الولايات المتحدة في هذا اليوم. ألبوم مزدوج مليء بالتجارب الموسيقية، ومنه طبعا أعمال أصبحت لاحقا علامات في تاريخ الروك مثل فودو تشايلد، أول ألونج ذا ووتش تاور. فهذه الألبومات اللي هي ألبومات جيمي هندريكس من هذا التاريخ، من 16 سبتمبر من عام 1968. في ذاك الوقت طبعا ألبوم مزدوج ومليء طبعا بالتجارب الموسيقية. اليوم عاد انتم شايفين طريقة وضع الألبومات وكذا، يعني شوف التطور اللي وين احنا وصلنا. هذا نتكلم احنا عن 16 سبتمبر من عام 1968. ايضا مستمعي الكرام، بامكانكم انتم تشاركونا يعني حدث مثلا في هذا مثل هذا اليوم، حتى لو كانت مثلا في اعياد ميلاد مناسبات وكذا، تاريخ 16 سبتمبر خبرونا عنها، راح نقرا طبعا اكيد مناسباتكم. اما حكايه اليوم اللطيفه جدا فهي عن قرد. ماله ليش مسوي؟ في 16 سبتمبر من عام 1898 ولد الرسام والكاتب هانس أوغستو راي، الرجل الذي شارك مع زوجته مارغريت في ابتكار شخصية جورج القرد الفضولي، الشخصية التي كبرت معها أجيال من الأطفال حول العالم. والأجمل مستمعين في قصة أن الفضول الذي جعل جورج شخصية محبوبة كانت تقريبا جزء من حياة صاحبه أيضا، فقد كان راي رساما مهتما بالحيوانات، وتحولت إحدى شخصيات الحيوانية إلى واحد من أشهر قرود أدب الأطفال. يعني الرسام والكاتب هانس في ابتكروا شخصية اللي هي شخصية جورج القرد الفضولي. إذا حد يذكره من هذا الجيل، طبعا نحن نتكلم من 1898 أو حد قرأ منكم مثلا هذه القصة أو خبر عن هذا القرد اللي هو جورج القرد الفضولي. وفي قائمة مواليد مستمعي الكرام 16 سبتمبر نقول ولد في هذا اليوم عام 1925 أسطورة البلوز بي بي كينج، صاحب الصوت المميز والجيتار الذي ارتبط باسمه، ومن أشهر أعماله The Trail Is Gone. كما ولد في اليوم نفسه الفنان والمغني مارك أنتوني عام 1968. خلونا نقول مستمعي الكرام أنه 16 سبتمبر يوم اجتمعت فيه آلة تنسخ الورق، جيتار يعزف في البلوز، وقد صغير اسمه جورج لا يعرف معنى كلمة انت ما تتدخل. تاريخ جميل ذكرنا أكيد مستمعي الكرام أن بعض الأشياء التي أصبحت جزء من حياتنا اليومية بدأ ذات يوم كفكرة غريبة أو حكاية بسيطة أو حتى مجرد شخصية مرسومة على ورق. هذه علومنا في حدث مثل هذا اليوم. مستمعي الكرام، احنا في انتظار ايضا تواصلكم، اذا كان طبعا حتى لو خلال الوقت القادم، اذا كان احد يوم ميلاده تاريخ 16/9 تعرف احد ممكن نوجه له التهنئة ومن كل العمر كله ان شاء الله.
أو مناسبات سعيدة. احنا اكيد في انتظاركم مستمعين الكرام. خلونا نذكركم مستمعين الكرام بسؤال حلقة اليوم قبل أن نطلع لفاصل. هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم ليش ولا؟ خبروني مستمعين الكرام. بس قبل لا أطلع للفاصل خليني بس رسالة وصلتني من أم ركان الصابري. أم ركان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص موضوع اليوم، في بعض المواقف يكون الاعتذار كافي، في مواقف لا، على حسب حجم الضرر. أم ركان الصابري الله يسعدك يا أم ركان، شكرا لتواصلك. فعلا هي على حسب الخطأ. إذا كانت كلمة آسف خلاص كفاية، أمنها غير ما تكفي يعني. بدر يشاركنا أيضا برسالة أخرى ويقول فيها تاريخ اليوم غير، في ميلاد دينامو المتنفس، وهذه تهنئة من سلطنة عمان مغلفة بباقة من اللبان لأختنا في الإمارات الشقيقة. كل عام وانت بخير فاطمة، يوم ميلاد سعيد يا رب العالمين، وسنة سعادة ونجاح لك بإذن الله تعالى، وهذه تهنئة لك من برنامج تو الناس من إذاعة الشبيبة. وإحنا أكيد بدورنا العزيز بدر إن شاء الله أيضا نقولها كل عام وانت بخير، العمر كله أكيد لدينامو المتنفس. الله يسعدك يا رب، إن شاء الله نتمنى لك العمر كله. وهذه طبعا أغنية بسيطة نهديها لك من برنامج تو الناس. إذا مستمعي الكرام خليكم دائما وأبدا مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة.

أكيد على 24990000 مستمعي الكرام. أثناء الاتصال أتمنى أنه خلاص أنا رفعت السماعة، معنى ذلك أنت تحت الهواء، مجرد ما تسمع يعني أمسي عليك بالخير وكذا أنت معانا خلاص.

0: على 24990000. نقول السلام عليكم توي الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد العزيز.
1: أخي الغالي بدر، شو أخبارك؟
0: بدر يسمعك بخير الحمد لله. أخبارك يا عبد العزيز؟
1: الله بخير الحمد لله، شو أخبارك؟
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: والله الحمد لله.
0: يلا لحقت قبل لا أطلع من أطلع للفاصل. شفت رقمك، إيش أخبارك؟ أو شفت اتصالك، كيف الأوضاع؟ إن شاء الله طيبين وخير.
1: والله بخير الحمد لله.
0: هاي عبد العزيز، هل اعتذارك في الإصلاح الغلط أم لا وليش؟
1: والله كيف، أول شيء الاعتذار مهم، لكن مو دائما يكفي للإصلاح. ممكن الاعتذار يصلح الكلام
0: أكيد،
1: التصرفات الاعتذار ما يصلح التصرفات. يعني إذا مثلا حد تصرفه ما عجبني أو زي آسف كذا، ما أنت زي تطين بلة. يعني باختصار الاعتذار بداية الإصلاح، لكن مو الإصلاح.
0: أيوة يا عبد العزيز.
1: وفي البعض ما يقبل الاعتذار،
0: هو يعني على حسب الخطأ عبد العزيز، صح؟
1: على حسب
0: حجم الخطأ،
1: وعلى حسب نسبة الخطأ، مش دائما الخطأ،
0: وعلى الموقف أيضا أحيانا.
1: في بعضهم إذا تكون قلطان عليه وتقول له آسف يقول لك وين أصرفه؟
0: هي وين أصرفه كلمة آسف؟ بعد إيش يعني؟ بعد إيش؟
1: بعد ما يعني أنت غلط علي وأنا غلط عليك وقلت لك آسف.
0: صحيح.
1: أنت أكيد من دون سابق إنذار تقول لي وين أصرفه؟
0: بالضبط. خصوصا خصوصا عبد العزيز اذا يتكرر، اذا يتكرر الخطا يعني من الشخص نفسه.
1: لا لا، بتاخذ اجراءات ثانيه، بتاخذ ممكن توصل لانها صداقتي معه.
0: هي هذه ترى خلاص، يعني الثقه ما ترجع مثل اول، مثل ما كانت قبل.
1: الثقه يا اخوي عيد نفس القلق. إذا أنت ضيعت الإقلاص وانكسر، تقدر تجمع الإقلاص مرة ثانية يكون نفس ما هو؟
0: أبد أبد.
1: هذا وإذا الإنسان قرب مرة ممكن تسامحه، لكن إذا تكرر الغلط أكثر من مرة ما تقدر تقول شيء.
0: سعيدين.
1: حتى لو قال لك آسف مليون مرة،
0: هي خلاص عاد ما ينفع. بعد إيش؟ ومثل ما قلت يا عبد العزيز، انا وين اصرفها؟ اسف. سعيدين بمشاركتك عبد العزيز، ومساك سعيد يا غالي. الله يحفظك يا رب.
1: مساك سعيد
0: يا غالي. الله يحفظك يا غالي. الله يحفظك. شكرا. في امان الله. في امان. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس. لا راح نرجع. ونقول مستمعين الكرام اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي من خلال أيضا حتى اليوتيوب، اللي هي اليوتيوب ومنصة إكس، أو يستمعوا لنا في البرنامج عبر ترددات الإذاعة، أتمنى أنه أنا مجرد ما أرفع السماعة معنى ذلك أنك أنت خلاص موجود معانا. يعني ما تسكر التليفون، أنا ما سكرت التليفون، خليك بس معانا لغاية ما تدخل معانا على الهواء. إذن مستمعي الكرام، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا وليش؟ نرجع لرسالة، طبعا الرسالة التهنية لزميل العزيز بدر اللي وجه رسالته ومباركته وتهنئته لدينامو المتنفس. هذه عموما تهنية من برنامج تو الناس. احنا نقولكم ايضا كل عام وانت بخير وعقبال العمر كله.

0: معركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
2: المساء عليكم مستمعي الكرام وكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. وأيضا للمشاركات اللي وصلتنا عبر أرقام التواصل. في مشاركة وصلتنا من هند الرئيسي. هند تقول في موضوع حلقة اليوم يكفي بس مستحيل أنسى. وعيسى الراشدي يقول ما في كل غلط يصلح الاعتذار. يمكن يكون في يعني حاجة تخص مثلا يعني وأعظم الأخطاء يعني على حسب وصف عيسى يقول اللي هي الخطأ إن اللي يترك أثر نفسي. أحمد سليم يقول أكيد يكفي من أعفى وأصلح أجره على الله. إيمان الدكتورة إيمان الخربوش تقول الاعتذار المرتبط بالأفعال. يعني أنا متى أقبل الاعتذار؟ لما يكون فعلا إنها جالسة يعني قصدها أنها تشوف فعل ما مجرد كلمة فقط أنها تقال لنا أنا آسف أو أنا أعتذر. وأيضا عائشة الشيدي تقول نعم بس اكتفت بكلمة نعم. يعني ممكن كلمة آسف والاعتذار كفاية عند عائشة. الزهراء تقول يعتمد على نوع الاعتذار ولكن أصلا أنا ما أرد على الأشخاص اللي أنا أكون زعلانة منهم. أنا ما أرد عليك لأني زعلانة. زعلان رضية زهراء الله لا يجيب الزعل إن شاء الله. أيضا زهراء هنا زهراء الهاشمي تقول زعلي وحش. يا ساتر الاعتذار ما كفيل بنفسية ما كفيل يعني ما يكفي بنفسه. ليش؟ لأنه لابد يطيب الخاطر عقب بعدها يعني أقبل الاعتذار. يا زهراء الهاشمي. مريم تقول هنا ما دائما يكفي بعض الجراح ما تكفيها كلمة آسف أبدا. وأيضا هذه مشاركة من الزميلة أبرار المشيفر تقول أحيانا بعض التصرفات لا يكفيها الاعتذار مثل الخيانة والخذلان ومع ذلك واجب الاعتذار سواء عادات أو سواء يعني عادة العلاقة أو لا. شكرا لك يا أبرار. يعني ميزت هنا الأشياء اللي ما ممكن تغتفر أو ممكن ما يقبل فيها الاعتذار اللي هي مثل الخيانة والخذلان. شكرا يا أبرار. وضيفنا طبعا مثل ما كانت أو انتهت أبرار. شكرا. عصام العامر يقول في بعض المواقف يكفي وبعض بعض المواقف مع الاعتذار. عصام العامر يقول هنا طبعا بعض المواقف ممكن يقول لك خلاص أنا كلمة آسف خلاص أمشي أوكي تمام الأمور. بس بعض الأخطاء لا ما ينفع معها إلا لازم في عشاء معها عشاء وبعدها طاح الحطب. الله يسعدك يا عصام. ولا تقول على حسب الغلط لأنه في أغلاط الاعتذار ما يقبرها ولا يعدلها وخاصة إذا كان الغلط عمد. هنا شوي الموضوع صعب. راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راح تكون معانا رائدة الأعمال أميمة الحميري إن شاء الله تعالى في استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. إذن مستمعينا هل الاعتذار يكفي لإصلاح الخطأ أم لا؟ نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين. واللي يقول كلمة آسف وماذا لو عاد معتذراً؟

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام وكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس. أكيد إحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج مستمعينا، ونرحب أكيد بتواصلكم وتفاعلكم معنا على أرقام التواصل على 2499-0000. عاد لا تبخلوا علينا بسمع أصواتكم، وللتواصل طبعا على رقم الواتساب على 94-777-975. ولتذكير موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا وليش؟ ونرجع نقول ماذا لو عاد معتذرا. خلاص سموها مثل ما تريدوا. إذن مستمعي الكرام في هذه الدقائق أكيد نروح مع ضيفتنا الأستاذة أميمة بنت محمد الحميري، هي رائدة أعمال في قطاع الجمال والعناية، وأيضا لديها مشروع شعاع الشمس أو مؤسسة شعاع الشمس. نمسي عليك بالخير أميمة في برنامج دو الناس. أهلا وسهلا فيك ومرحبا.
1: يا أهلا وسهلا فيك، كيفك أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، بس لو تقربي المايك وتعدلي شوية. أيوة كذا وارفع. أيوة الله يحفظك يا رب. احنا سعيدين اليوم بوجودك معنا في ذات الشبيبة، وأكيد راح نتطرق لي طبعا أيضا قطاع الجمال والعناية، هذا بحر وحده
1: أكيد
0: بحاله بحر يعني.
1: نعم.
0: وأيضا راح نتطرق إن شاء الله تعالى أيضا لمبادرة رفوف على مستوى سلطنة عمان
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذا أميمة مباشرة كذا حابين نتعرف يعني أكثر عن مشروع اللي هو شعاع الشمس للمستمع.
1: مشروع شعاع الشمس عبارة عن مشروع مختص في جميع مستلزمات العناية بالبشرة والشعر. طبعا هذا البراند قديم وعماني، من 2010 بدينا في هذا المجال.
0: جميل. يعني البداية تقريبا انت بدأتي في هذا في البزنس، يعني نقول في ريادة الأعمال، من فترة قريبة؟
1: لا تقريبا الحين لي اكثر من 12 سنة.
0: من 12 سنة
1: بالضبط.
0: وهل لما كنت أيضا صغيرة كان عندك هوس اللي هو
1: أنك تكوني؟ عندي هوس كبير جدا، كبير، فبدأت أساسا بسبب الهوس اللي فيني.
0: تتذكري إيش اللي بدأت فيه في البدايات، يعني حتى لو كان في البيت مثلا؟
1: طبعا في البدايات أساسا كان تقريبا على أول سنة لي في الجامعة بدأت بهذا المجال. أساسا كان عندي هوس في الاهتمام بالبشرة وهذه الأشياء، بس التفاصيل كي مثل أي أنثى. أيوة. موجودة
0: أكيد.
1: طبعا اتطور الموضوع من العناية والاهتمام أنه ليش ما يكون معاي براند خاص فيني.
0: جميل.
1: بنفس الستاندر العالمي، بنفس طريقة الباكجينج وكذا.
0: جميل.
1: فالحمد لله ابتدى الحلم من تقريبا عمري 21-22 إلى الآن.
0: الحمد لله.
1: الحين حاليا عمري 31 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: إذا إيش اللي دفعك مثلا يقولي تحويل اهتمامك بالعناية والبشرة إلى مشروع تجاري؟ يعني اليوم احنا نشوف شعاع الشمس أيضا كمن يعني نقول من المشاريع اللي هي النسائية في سلطنة عمان. الشيء اللي خلاك أنت تتجهي لهذا المجال؟
1: شوف هذا المجال بالذات، أنا من صلالة، فكثير ناس معروفين إن صلالة ما شاء الله بشرتهم حلوة.
0: والنعم.
1: طيب بغض النظر يعني مش تخصيص، بس هو واقع موجود ومفروض عندنا. طيب بس إنه في سلطنة عمان كامل قليل جدا إن أنت تحصل براند عماني متخصص في هذا المجال بس بستاندر عالمي.
0: أيوة.
1: فهمت علي؟ فلما يكون شيء باكيجينج ممتاز موجود في الصيدليات، ناشرينه نحن في أماكن رسمية تقريبا ولا شيء. فأنا قلت ليش ما أنا أكون أول واحدة مثلا، أو أكون أنا من ضمن الناس اللي تبدأ في هذا القطاع وفي هذا المجال. والحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. شعاع الشمس ليش يعني اخترتي هذا الاسم؟
1: والله
0: له قصة مثلا معينة؟
1: له قصة، بس مش أنا اللي اخترتها على كثر ما إنه كان أساسا في بدايتي في الكلية. فكان البنات أكثر شيء سألوني إيش تستخدمي بشرتك تشع، تنورين مثل الشمس وانتي جاية. فاستلهمت الاسم من هذا، من البنات نفسهم والزملاء.
0: جميل. في تحديات أكيد في كل مشروع، تحديات
1: 100%.
0: التحديات اللي واجهت أميمة إيش هي؟
1: والله شوف التحديات كثيرة، ممكن نقسمها مثلا المجتمع، القطاع نفسه اللي أنا اخترته، السلوك المستهلك، المنافسة الغير شريفة ممكن نقولها. ففي تعرفت في مجال البزنس في أنواع كثيرة، فلكن في تحديات بالنسبة لنا لأن قطاع التجميل أو العناية بالبشرة والشعر يحليله مسكين مثل ما يقولوا، ما محصل الاهتمام الكافي أو إنه الناس تنظر له أكثر، ممكن لأنه قليل قد يكون، ولكن يعني ما شاء الله مبادرات الحكومية في دعم رواد الأعمال
0: ودعم الأنشطة وغيرها
1: بالضبط جدا ممتازة وجدا قوية، والأغلب تحسها مستهدفة القطاعات الأخرى مش قطاعاتنا نحن كتجميل. فهمت علي؟ بس هذه هو تحس ان الشيء الصعب جدا بالنسبه لنا، هذا اللي هو التحديات، انه نحن احلالنا ما نقدر، بعض النطاقات ما نقدر، ونفس الشيء سلوك المستهلك. في منهم ناس بتشتري لك من البراندات العالميه الاخرى، بس لما تجي من عندنا فترفض انها مثلا تشتري، لكن بس الكيس تستحي انها تشيله لان انت براند عماني، لان انت بنت، لان انت كذا. ففهمت
0: علي؟ كيف تعاملتي مع كذا يعني مثل المستهلكين، بعض المستهلكين؟
1: شوف في الخريف الماضي اللي هو هذه السنة كنت أنا طبعا من المبادرة، أنا كنت مشاركة في هذه المبادرة تبع بلدية الظفار،
0: مبادرة رفوف؟
1: لا هذه اللي هي ساحة إيتين.
0: أيوه بنتكلم عن مبادرة رفوف. انزين
1: أيوه فبلدية الظفار طرح هذه الفكرة للرواد الأعمال كدعم لهم. أوكي ما شاء الله قابلنا ناس وكان المبيعات جدا قوية، وشفنا أصناف كثيرة من الناس. جميل. خليجية أوروبية من شتى أنواع الناس، ولكن طبعا استكشفت انه 70% من الكاستمر تبعي شباب. حلو
0: زين
1: حلو. فيجون يشترون وكذا، ولكن ايش لما يجي يشتري هذاك بالله اعطيني كيس ثاني اسود، عندك كيسه ثانيه ما فيها اللوجو؟ اقول له ليش؟ يقول لي ما يخلص حد يشوفني وانا شايل الكيس.
0: من الاساس يعني من الاساس انت ليش دخلت تاخذ المنتج؟
1: هما كذا.
0: ايوه
1: هما كذا. فهمت علي؟
0: فاهم.
1: فمنهم كيف تعاملت انه اقول له ما ابيع لك اذا ما اخذت الكيس.
0: ايوه
1: ضحكوا منهم. اقول لهم لا اشيله وبعطيكم هديه.
0: ايوه بعد اذا تشيل الكيس لازم، عشان فعلا احيانا ايضا نوع من انواع الترويج يعني وكذا.
1: ايوه بالضبط.
0: زين نروح لمبادرة رفوف والسوق العماني. طبعا أميمة انت من المشاركات في مبادرة رفوف، كلمينا عن تجربتك في هذه المبادرة.
1: شوف المبادرة جدا ممتازة، انا اشكر يعني القائمين عليها بأمانة. ممكن المتابع العادي أو المستهلك ما يعرف كيف صعوبة الوصول إلى هذه المبادرة، أو إنه بالأصح إنه كيف أنا أوصل إلى هذه الأسواق الحديثة، هايبر، نستو، لولو، هذولا جدا صعب جدا مكلف. فهذه المبادرة عطتنا، عززت أولا ظهورنا نحن كبراند محلي في هذه الأسواق القوية، عززت إنه رائد العمل قادر إنه يكون مع الوحوش العالمية، لأن نفس هذه الأماكن مش سهل إنك أنت تدخلها، في كوست عالي أنت تدفعه. في منهم يعني أنا سبق وحاولت، فمنهم يطلبوا من 50,000 إلى 100,000 بس عشان يوافقوا عليهم، وغير أن أنت تدخل على كل منتج باركود وقيمة معينة، كذلك أيضا بعض الصعوبات اللي ما أقدر أقولها.
0: زين
1: فهمت علي؟
0: فهمك. إذن بالنسبة لهذه المبادرة وشعاع الشمس، كيف استطعتي أنك توصلي منتجاتك إلى هذه المبادرة؟
1: شوفوا هم تم ترشيحي واختياري، وأنا طبعا رحبت بالفكرة لأني كانت من ضمن الأهداف اللي أنا أريد أوصل لها. الحمد لله كان من ضمن المخططات أدخل الصيدليات ودخلنا، قلنا الحين نبغى في هذه الأماكن وصارت فعلا في بعض التفاصيل، بس ما شاء الله عليهم قائمين معنا. ممكن بعض التحديات اللي ممكن أشوفها أنه شوية التعامل مختلف تماما، فهم ماخذيننا بدورات وتعليم وورش وهذه الأشياء، والحلو أنه أساساً ما راح يأخذوا علينا كوست، يعني قيمتنا نحن لما نبيع نحصلها نفس ما هي.
0: يعني أميمة كيف تشوفي مثلاً وجود مثل هذه المنصات أو هذه المبادرات مساحة تجمع أكيد كل مثلاً أصحاب المشاريع المنزلية أو المشاريع المتوسطة والصغيرة في مكان واحد في سوق واحد؟
1: شوف لما نحن نعمل نفس هذه المنصات وهذه الأماكن على أساس أن نحن نمكن رواد الأعمال والعلامة العمانية في هذه الأماكن، شيء جدا قوي، خطوة جدا قوية. لما تم عرض هذا الشيء علي وتم ترشيحي واختياري، أول سؤال سألتهم هل قصدكم بتحطونا في مكان وفي كذا حركات يعني؟ لا قالوا لي لا لا لا. قلت أيوه خلونا نحن وحوش، نحن نقدر ندخل في هذا النطاق بصفة قوية، وهذا الشيء بالعكس يعني نحن لما يتقارن معانا مع هذا بقية العلامات التجارية

0: أكيد هي مواقف فردية تصير.
1: أكيد.
0: نتكلم بشكل عام، هل أصبح اليوم أكثر إقبال وثقة بالمنتجات المحلية؟
1: بالعكس، على فكرة العماني جدا داعم يعني البراندات العمانية المحلية والتصنيع المحلي، بس ستيل في فئة، نحن ما نقدر نعمم، بس في فئة
0: أكيد.
1: انها ايش، نحن نواجه هذه المشكلة انها تتعري سواء من مستحضرات،
0: محتاجة تثقيف، يعني الناس محتاجة تثقف ايضا،
1: يعني
0: واحنا واجبنا ايضا كشباب وابناء بلد وكذا ندعم المنتج، ندعم يعني بنت البلد، ندعم ايضا ابن البلد في هذه المشاريع.
1: بالضبط،
0: هي تغيير ثقافة بس معينة، يعني
1: ممكن، لأن أساسا الحين تحصل نفس المستهلك يشتري مثلا صابون وشامبو من براند آخر براند عالمي بيشيله بيتمشي فيه، بس لأن نحن يعني عماني في عماني، لا أنا أستحي فشوية يعني، فبنشتغل إن شاء الله على هذه الوضع،
0: نغير هذه الصورة النمطية بس.
1: بالضبط.
0: أميمة، إيش اللي تحتاج المشاريع اليوم العمانية الصغيرة لتنافس عشان تنافس بصورة أقوى في السوق؟
1: التوجيه والدعم والتسهيلات، هذه مهمة جدا، لأن شوف لما يعني أنا كرائد عمل أحصل التوجيه المناسب، صدقني ما رح أغلط في هذا الشيء. بعض المرات نحن نحتار، فلما حد يرشدنا فاهم واعي صح يعني يرشدنا فأمورنا تمام. كذلك التسهيلات، بعض الأمور جدا ممكن أنا بالنسبة لي أشوفها صعبة، تسهيلات في الإجراءات في التصاريح، إجراءات يعني تسهيلات في بعض الأمور.
0: جميل. بعض الشباب ممكن يكون عنده فكرة مشروع بس متردد، إيش هي رسالتك؟ أو مثلا نقول أنه ممكن من النصائح عشان يكون هذا الشاب يعني يقبل ما يكون متردد، وخصوصا إذا كانت الفكرة هذه ممكن من يتبناها أو من يحتضن هذه الفكرة. أميمة،
1: شوف، الإنسان دائما يكون متوكل على الله وواثق من نفسه وعنده إيمان، إذا كان عندك هذه الثلاثة لا تتردد أبدا، بالعكس، لأن إذا أنت عندك هذه الفكرة تقدر تسويها، ما في شيء اسمه مستحيل. أكيد. وبعدين ولله الحمد ريادة ماسكيننا مثل كأننا أطفال، فبيتابعون معانا يساعدوننا. كذلك إن لا تسأل حد من برا، لأن في ناس طاقتهم سلبية.
0: أكيد.
1: فخذ الخبرة وخذ الكلام والمشورة من الناس الصحيحة،
0: خذ التوجيه
1: صحيح.
0: أميمة، في معايير معينة للمنتجات اللي تقدميها في السوق؟ وإيش اللي يميز مثلا منتجاتك عن المنتجات الأخرى؟
1: شوف، سوقنا مليان بالمنتجات اللي هي المستوردة الأوروبية، حلو؟ منتجات شعاع الشمس خاصة للبشرة الخليجية مخصصة، نحن عندنا فريق خاص اللي يسموه الـ R&H، تمام؟ و R&B، هذولا متخصصين انهم يطورون لنا اشياء، يعملون اشياء خاصه للبشره الخليجيه. يعني انت لما تستخدم المنتج مناسب لبشرتك اساسا، مناسب لاجواءنا اساسا كذا.
0: أيوة.
1: مش ان انت تستخدم منتجات اوروبيه فتعطيك حمايه مثلا، ولكن بالسايد افكت يعطيك بثور كلب تصبغ، فهمت علي؟
0: أيوة.
1: فشيء خاص لنا نحن كخليجيين، بشره خليجيه ملائمه للاجواء الخليجيه، هي كذا
0: يعني على هذه المقاييس مثلا.
1: بالضبط.
0: زين، بالنسبه لي طبعا اكثر اخطاء ممكن تلاحظيها عند الناس في اختيار واستخدام منتجات العنايه بالبشره؟
1: والله شوف، الناس تحب شيء سريع. اريد اسرع شيء يفتحني مثلا، اريد ابيض في يومين،
0: النتيجه سريعه
1: مره. او انه ممكن تجيك حد اريد حاجه مال البيت،
0: ايوه
1: ما اريد شيء هذا مال المصنع، اريد اعطيني حاجه مال البيت. لا، انتوا لا تاخذون هذا الشيء، خذوا شيء صحيح مدروس معروف.
0: أيوة.
1: لا تستخدم شيء انت ما تعرف مكوناته، اختار صح ولا تقلد، يعني اللي يناسبك ما يناسب غيرك، هي كذا السالفه.
0: اكيد.
1: بالضبط.
0: أميمة، كيف تبني ثقتها بالعميلات؟
1: شوف، الجوده اهم نقطه، والمصداقيه اهم نقطه، وتواصلي معاهم بأمانة. يعني أنا في طول فترة الخريف كنت متواجدة في ساحة إيتين، فكانت تجيني من بعض الزبائن، كيف أنت جالسة هنا؟ أقول لهم وين المشكلة إذا أنا جلست؟ بالعكس، أنتوا زبائني، أنتوا أساس نجاحي. فيقولوا والله أنت متواضعة. لا، أنا أبني علاقة مع الزبائن مباشرة، أعطي مصداقية، فهم يعرفوا لما أنا أكون موجودة وأنا هذاك، هم يعرفوا خلاص يثقون فيني. فأبني علاقتي معهم على هذا الأساس، على الجودة، على الاهتمام، على المصداقية، على الصراحة.
0: جميل جميل. الخطط القادمة والمقبلة إن شاء الله تعالى بالنسبة لشعاع الشمس، وهل هناك منتجات أو توسعات جديدة إن شاء الله مقبلة؟
1: والله الخطط

0: حاليا شوف، من بدايتي وانا عندي طموح معينه، بدات اللي فيها نكون في نصنع في مصانع، كذلك نتواجد في صيدليات، وصار والحمد لله، والان في الاسواق الحديثه وصار ولله الحمد. القادم باذن الله نحاول، عندي طموح واحد واحاول اني احققه، ان نوصل للجليله ام الوطن وتجرب
1: سيدة الجليله.
0: نعم
1: تستاهل.
0: هذا صحيح. نفس الطموح اللي نحن رقم واحد، كذلك اللي هو نحاول بكل الطرق ان نحن نكون عالميين اكثر، نوازي العالميه، نتوسع خليجيا، كذلك ابني مصنع في عمان، مصنع خاص مستحضرات التجميل، يكون صنع محلي
1: باذن الله تعالى، يكون لك باذن الله
0: ان شاء الله.
1: اذا رسالتك وكلمه، نقول كلمه اخيره في ختام هذا اللقاء اميمه، حابه توجيها؟
0: شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لريادة على إتاحتهم الفرصة لهذه، وكذلك مبادرة رفوف، وأشكر كل من ساعدني ووقف معي في مسيرتي، سواء أهلي، والدي، والدتي، وأصدقائي، والناس اللي دائما يدعموني، كذلك أشكر زبائني دائما لأنهم سر نجاحي.
1: أكيد
0: ولله الحمد.
1: ويستاهل، وأنت تستاهلي أكيد. أميمة بن محمد الحميري، مؤسسة طبعا شعاع الشمس ورائدة أعمال في قطاع الجمال والعناية، شكرا لك، سعيدين طبعا بوجودك معنا اليوم في إذاعة شبيبة برنامج تو الناس. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية.
1: إذا مستمعي الكرام، احنا راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس، خليكم معنا لا تروح بعيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

مساء عليكم بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نروح ونرجع ونذكركم بموضوع حلقة اليوم.

إذن مستمعين الكرام كلنا غلط وكلنا في لحظة ما يعني في لحظة نحتاج نقول كلمة أنا آسف. لكن السؤال هل كلمة آسف فعلا تقدر تصلح كل شيء؟ أحيانا شخص يعتذر لك من قلبه وتحس أن اعتذاره كفاية لأنك تعرف أنه ندمان على الغلط وعلى الخطأ اللي ارتكبه. وأحيانا ثانية تسمع الاعتذار لكن داخلك يقول طيب وبعدين، لأن الكلام مستمعينا ممكن يخفف الألم لكنه ما يرجع الثقة وما يمسح أثر موقف وما يصلح ضرر صار فعلا. يمكن عشان كذا في فرق بين الاعتذار عن الغلط وإصلاح الغلط. الاعتذار يقول أنا عرفت أني أخطأت، لكن الإصلاح يقول أنا مستعد أسوي أي شيء حتى أصلح خطأي أو أعالج خطأي وأثبت لك أني ما راح أكرر هذا الخطأ. فسؤالنا اليوم، هل الاعتذار بداية للإصلاح أم هناك أخطاء لا يكفي معها الاعتذار مهما كان صادق؟ فهل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا وليش؟ هذا سؤال حلقتنا مستمعين الكرام. تحياتنا المسائل اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. كوثر هنا تقول الاعتذار كلمة لكن التغيير هو الدليل. صح، انك تغير وانك تتعدل. كوثر تقول صح الاعتذار يخفف بس الألم يبقى، وعلى حجم الخطأ. كوثر أيضا بس تذكرني باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارك عيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إحنا بخير، أنا وبدر البلوشي بخير ولله الحمد، بخير أكيد بتواصلكم مستمعنا الكريم. وتقول الريم الاعتذار مهم لكن الأهم إصلاح الخطأ وتغيير التصرف وعدم تكراره. شكرا يا ريم. أحمد الشهراني من المملكة العربية السعودية، أهلا بيك يا غالي، شرفنا بيك، أسعدنا. الله يسعدك يا أحمد. هاي أحمد، إيش تقول يا أحمد؟ في اللي يغلط واللي يكرر الخطأ، وبعضهم ممكن أخطأ مرة واحدة، وعلى حجم الخطأ وحجم الموقف وحجم الغلط قال لك أنا آسف. هنا ماذا لو عاد معتذرا؟ إذن على 24990000 في انتظار أكيد مستمعين الكرام تواصلكم معنا وسمع أصواتكم وتفاعلكم أيضا في موضوع حلقة اليوم. واللي حاب طبعا يتواصل معنا على رقم الواتساب على 94777975. حفظتوا ولا أعيد مرة ثانية؟ تريدوني أعيد ولا أنا العيد؟ لو يقول لك واحد عيد أوكي بعيد السؤال، أنت تناديني ولا أوكي بعيد السؤال، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الغلط أم لا وليش؟ وأعيد لكم الرقم مرة ثانية، رقم الواتساب على 94777975. أهلا يا عنود، مسا عليك بالخير يا عنود. عنود تقول قوة لا ضعف، يظهر الاعتذار ثقة بالنفس وشجاعة في إصلاح القلوب وإعادة بناء الثقة. كلام جميل عنود، إنه هنا إحنا لما نعتذر ترانا أخطأنا ونعتذر، ما هو ضعف أبدا، ما هو ضعف، هذه قوة، هذه شجاعة، إني أنا اعترفت بخطأي، اعترفت بالغلط اللي أنا ارتكبته، فلما أقول آسف وأعتذر أيا كان الشخص، ممكن يكون الشخص يعني عزيز وقريب مني، أو يكون حتى لو كان من الأصدقاء، حتى لو كان من في بيئة العمل، في أي مكان، اللي اعتذار يا جماعة الخير هو شجاعة،

0: على 2499000 ونقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الولد عيد.
0: أهلا وسهلا عم عبد الله. مرحبا بك. مرحبا مرحبا مرحبا العم عبد الله.
1: كيف حالكم وعساكم خير؟ شو أمطار عندكم ولا؟
0: والله نسمع إن في ولاية إزك أمطار غزيرة ما شاء الله.
1: هذيك ما إن شاء الله ما يحتاج مستمر وعبري ووادي عندهم هذيك مكانات.
0: الحمد لله.
1: خير خير مطر خير وبركة ويعم بنفع البلاد والعباد.
0: اللهم آمين آمين. فايتنا العم عبد الله فايتنا الأمطار.
1: لا ما يخالف بي صبر دين.
0: يلا صحيح الحمد لله رب العالمين.
1: كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حال زملائكم؟ تحية لك وتحية للولد العزيز المخرج المتميز في إذاعة الشبيبة بدر البلوشي ولا؟
0: هي نعم بدر البلوشي يسمعك.
1: الله
0: ويسلم عليك بعد يسلم عليك.
1: والتحية موصول لمشرف العام أخونا وولدنا سالم الجساسي والجميع العاملين في الإذاعة.
0: الله يسعدك العم عبد الله. العم عبد الله يقول لك هل الاعتذار يكفي عشان احنا نصلح الغلط ولا لا؟ ما يكفي يعني واحد يقول لك انا اسف انا اخطأت بحقك، هل راح ترضى وترجع العلاقة مثل ما كانت بينكم او هناك عتب وهناك انه خلاص الثقة ما عادت مثل ما مثل اول؟
1: والله يا عزيزي يعني الاعتذار الى يعني بنود والى يعني جسمه إلى يعني أشياء كثيرة، إذا يعني الغلط كثير
0: صحيح،
1: فالغلط يعني الاعتذار بيكون صعب شوية
0: صحيح،
1: ولكن إذا يعني مثلا خفيفة وقال لك امسحها علشان فلان وعلشان علان، وإذا اقتناع الطرفين هو أحسن، فمن أعفى وأصلح
0: فأجره على الله والنعم بالله.
1: يا مرحبا
0: حياك الله يا العم عبد الله. ما سمعنا اليوم
1: الان العشاء
0: هي اذن عاد خلاص هنا في مسقط
1: عندي هي. بس شويه كلمتين يعني موزه خميس
0: نسمع احنا. توني جاي اقول لك يعني ما سمعنا شيء من زمان عاد.
1: يعطيك العافيه.
0: نسمع العم عبد الله عاد.

لا تغار لف تقلاد نيبان ونقول خير اليوم أبي لا تغار لك تقلاد نيطان وتقول خير اليوم ما بيه.

زمان أشريك وقتي بك حبيبي اللي على يسار زعلان أشريك وقتي بك حبيبي اللي على يسار زعلان

0: الطبق حبيبي شاقي ومنا للحب تعبان يا عونك.
1: ايه ايه العم عبد الله يا عونك. نعم يا عونك.
0: يا عونك
1: صح لسانك الحبيب.
0: حمود الخميس على هذه الصوانات.
1: ايه
0: الصوانات الجميله والقديمه والذي لها صدى كبير
1: اطربنا
0: في الاذاعات وعند الناس الذي مهتمين بالتراث العماني.
1: صحيح اطربتنا العم عبد الله جزاك الله الخير.
0: اخوكم عبد الله بن ناصر المشربي من محافظه جنوب الشرقيه ولايه الطور يمسي عليكم بالخير ويقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ودامت علينا هذه النعمه.
1: اللهم امين.
0: ويحفظها عن الزوال يا رب العالمين.
1: امين.
0: ويدوم علينا نعمه الامن والامان في ظل القياده الحكيمه لمولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيده.
1: امين.
0: وتحيه كبيره لام الوطن السيده عهد بنت عبد الله البوسعيدي وجميع الشعب العماني لأبي الكريم. وحفظ الله مولانا ويجي إن شاء الله بعودته بالسلامة والصحة والعمر المديد من الزيارة الذي الخاصة الذي قائم بها الآن إلى دولة. شكرا جزيلا.
1: شكرا العم عبد الله بارك الله فيك وسعيدي بسمع صوتك في أمان الله.
0: الله يحفظك يسلم على البنت أنوار العلوي والبنت أبرار شيفري.
1: يوصل يوصل
0: جميع ما يعرف عبد الله المشرفي.
1: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك في أمان الله.
0: آمين. أحسنت.
1: في أمان الله. مع السلامة. شكرا للعم عبد الله بن ناصر المشرفي من العفية صور. مستمعين الكرام في عالسريع عجائب وغرائب لا حاجة لتناولها. رائحة الشوكولاتة قد تحسن أدائك الرياضي. بس رائحتها بس تحسن من أدائك الرياضي. يعني ما يحتاج أن نروح بس ما نحتاج نروح نعمل الرياضة. في خبر مستمعي الكرام ودراسة أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن تحسين أداء التمارين الرياضية ربما لا يحتاج دائما إلى تناول شيء قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية إذ وجد الباحثون أن مجرد شم رائحة الشوكولاتة ساعد رجالا شبابا على أداء عدد أكبر من التكررات من دون أن يشعروا بأنهم يبذلون مجهود أكبر. كمل الخبر والأكثر إثارة مستمعين أن الشوكولاتة الداكنة كانت صاحبة التأثير الأقوى إذ أضاف استنشاق رائحتها نحو 18 مرة إضافية إلى أداء المشاركين في تمرين تمديد الساقين بينما أضافت رائحة شوكولاتة الحليب نحو 9 مرات بحسب الدراسة المنشورة على موقع ديلي سايني العلمي وفي تجربة على 23 رجل حيث أجرى الباحثون التجربة على 23 رجل أصحاء في أوائل منتصف إلى منتصف العشرينيات وجميعهم من ذوي المستوى التدريبي المتوسط وتعرض المشاركون لثلاثة أنواع من العينات شوكولاتة داكنة سائلة تحتوي على 90% من الكاكاو وشوكولاتة بالحليب تحتوي على 60% من الكاكاو والماء بوصفه عينة ضابطة.

نكمل معاكم الخبر مستمعينا. وقبل بدء التمرين امتنع المشاركون عن تناول الطعام لمدة لا تقل عن 10 ساعات، ثم أدوا تمرين تمديد الساقين الذي يعتمد على فرد الساقين ضد مقاومة لرفع وزن. وخلال التجربة لم يقتصر الباحثون على تسجيل عدد التكرارات، بل تابعوا أيضا شعور المشاركين بالجوع والشبع والرغبة في تناول الطعام، إلى جانب درجة المجهود التي شعروا طبعا بها أثناء التمرين. وليش الشوكولاتة الداكنة مستمعين الكرام هي اللي تتصدر المشهد؟ حيث كشفت النتائج عن اختلاف واضح بين روائح الشوكولاتة، فعند التعرض لرائحة الشوكولاتة الداكنة سجل المشاركون انخفاض في الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، مع زيادة الإحساس بالشبع مقارنة بالماء والشوكولاتة وشوكولاتة الحليب. مركزين معانا مستمعينا؟ فلماذا يقول لك مثلا رائحة الحليب أكثر إمتاعا؟ المثير للاهتمام أن رائحة الشوكولاتة التي حققت التأثير الأكبر على الأداء لم تكن الأكثر استحسانا لدى المشاركين، فقد صنف المشاركون رائحة شوكولاتة الحليب باعتبارها أكثر إمتاعا من رائحة الشوكولاتة الداكنة والماء، لكنها لم تحدث تغيرا واضحا في مستويات الجوع أو الشهية. فخلينا نقول مستمعي الكرام، لماذا تؤثر الرائحة في الجسم؟ يعتقد الباحثون أن التفسير قد يرتبط بالذكريات والارتباطات التي يكونها الإنسان مع الطعام منذ سنوات عمره الأولى. فعندما يشم الشخص رائحة طعام مألوف، يكون الدماغ قد تعلم بمرور الوقت ربط هذه الرائحة بتناول الطعام وما يصاحبه من شعور بالمكافأة والشبع، وبالتالي يمكن للرائحة أن تعمل كإشارة تجعل الدماغ والجسم يتوقعان تناول الطعام حتى قبل وصوله إلى الفم. عشان كذا خبر اليوم على السريع من طبعا هذه الدراسات يقول لا حاجة لتناولها، فقط رائحة الشوكولاتة هي اللي تحسن من أدائك الرياضي. بنقرب إن شاء الله. بدر سمعت الدراسة؟ يعني ما أعرف هل ممكن، يعني ما يحتاج أن نعمل رياضة ولا شيء، فقط أن رائحة الشوكولاتة هذه تغنينا، أو أنها ممكن يعني كعامل محفز. هذه الشوكولاتة مستمعي الكرام عامل محفز عشان أنت تروح تسوي لك رياضة. خلاص كذا بدر إن شاء الله بنخلص البرنامج اليوم. أنت بدر ما أعرفك كم شهر صار لك عاد الهايك ما رحت المسارات وهايك. بدر أشوفك خلاص توقفت، كأنك يحتاج لك رائحة من روائح الشوكولاتة بدر عشان ترجع مرة ثانية للهايك والمسير. بدر يقول مو نسوي، ما تسوي شيء غير انك ترجع بدر، ويحتاج لك تحفيز اللي هي الشوكولاتة بدر عشان ترجع مرة ثانية للمسير او للهايك. احمد الشهراني يقول علاقتي انا بالشوكولاتة رسمية، لكن بيننا اشياء ما تنقال. اذا احمد الظاهر انت اخذت بالدراسة اللي اقراها الباحثين. وهذا أيضا تحية لأحمد، مساء عليك بالخير يا أحمد. أحمد يقول ماشي أحسن من الشوكولاتة. ترى أحمد يقول لك هنا يعني قبل لا تبدأ تسوي رياضة مثلا ما يحتاج أنك تأكل الشوكولاتة أصلا، بس تكفيك الرائحة. إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع. ذكركم بموضوع سؤال حلقة اليوم، هل الاعتذار يكفي لإصلاح الخطأ أو الغلط أم لا؟ خليكم معنا مستمعينا، راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين ما تبقى من دقائق برنامج تو الناس.

كسر الفنان تامر حسني صمت للمرة الأولى بشأن الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول المنافسة بينه وبين الهضبة عمرو دياب على صدارة منصات الاستماع في الوطن العربي، مؤكدا أن طبيعة سوق الموسيقى تفرض تغير ترتيب الفنانين باستمرار مع طرح الأعمال الجديدة.

وأن النجاح لا يمكن اختزاله في أرقام مؤقتة، بل يرتبط باستمرارية الفنان وقدرته على تقديم أعمال تحظى بتفاعل الجمهور. وجاءت تصريحات تامر حسني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلة ضمن فعاليات مهرجان موازين، حيث حرص على توضيح حقيقة تصريحات السابقة التي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يقصد يوما الدخول في منافسة مباشرة مع أي من زملائه، وإنما كان يحتفل بإنجاز شخصي حققه في تلك الفترة. كما أوضح الفنان تامر حسني أن تصدر منصات الاستماع في إحدى الفترات كان مناسبة للاحتفال بنجاحه، لكنه لم يرغب في تحويل الأمر إلى مقارنة مع أي فنان آخر، وقال أن المنصات الرقمية تتغير بشكل مستمر، فكل فنان يطرح ألبوم جديد يحصل بطبيعة الحال على فرصة للتقدم في التصنيفات. ورسالة تقدير إلى عمرو دياب. حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة واضحة للهضبة عمرو دياب، مؤكدا أنه يكون له كل التقدير على المستويين الفني والشخصي، وأنه يعتبر أحد أهم الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الأغنية العربية. وأكد أن أجيالا كاملة تعلمت من تجربة عمرو دياب واستفادت منها، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والاحترام. وأن المنافسة الفنية لا تعني وجود خلافات شخصية، بل تعد عنصرا طبيعيا يسهم في تطوير الساحة الغنائية.

وهنا يؤكد الفنان تامر حسني دعمه الكامل لبسمة بوسيل بعد نجاحها في موازين. وتحدث الفنان تامر أيضا عن مشاركة طريقة الفنانة بسمة بوسيل في مهرجان موازين والتي جاءت للمرة الأولى على مسرح المهرجان، مؤكدا أنه شعر طبعا بسعادة كبيرة بسبب النجاح الذي حققته الإقبال الجماهيري الذي شهدته حفلتها. وأوضح أنه تابع تفاصيل الحفل باهتمام معربا عن إعجابه بالأداء الذي قدمته، مشيرا إلى أن الجمهور تفاعل معها بصورة لافتة وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرتها الفنية. وأضاف أنه لم يكتفي بالدعم المعنوي بل أرسل إليها باقة من الورود قبل الحفل، كما تابع العرض برفقة أبنائي مؤكدا أنهم جميعا حرصوا على تشجيعها والدعاء لها بالتوفيق طوال الأمسية. إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا الأخير في أو فقرتنا طبعا الأخيرة في ختام حلقة تو الناس لهذا اليوم يوم الأربعاء. ونذكركم مستمعينا بسؤال حلقة اليوم على أساس أن احنا لازم نشوف الرسائل اللي وصلتنا حول هذا الموضوع.

إذن المشاركة في موضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام، العنود الشكيل تقول أحيانا نعم وأحيانا لا بحجم المشكلة التي حدثت. شكرا لك يا العنود. رباب تقول على حسب الموقف، ما كل غلط يصلح بالاعتذار والعكس. وهنا في مشاركة من سالم يقول يمكن، وبن شيخان يقول لا يكفي طبعا يخلف جراح ما تبرى. يعني الاعتذار ما يكفي عند بن شيخان لأنه راح يخلف جراح، هذه الجراح ما راح تبرى. الغاوي يقول لا ثم لا، الغاوي يقول لا ثم لا، يعني ما يسامح الغالي الغاوي من الآخر،

وهنا بعد رسالة من أماني المقبالة تقول لا والله ما يكفي كلمة آسف سهلة بس الإصلاح يبغاله فعل، لازم أشوف تغيرك ما بس أسمع كلمة آسف أو أسفك. هدى الخنبشي تقول لا بس اكتفت بكلمة لا. طبعا مخرجنا الحبيب العزيز يقول ما يكفي لكن على الأقل مخطئ عليه بيعرف إنك ندمان لأنه في أخطاء رغم الاعتذار صعب اللي ينساها، طبعا الشخص ينساها خاصة إذا كانت كبيرة وتجرح. تحياتنا لك يا أخوي بدر. إذن مستمعي الكرام احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس. شكرا لتفاعلكم، شكرا لتواصلكم معنا، شكرا لكل من كان معنا في حلقة اليوم من برنامج تو الناس. شكرا للشاعر يعرب عبد الحميد، تحياتنا المسائية لك يا يعرب. يعرب هنقول لك تو الناس، خلاص احنا خلصنا البرنامج يا يعرب، وينك ساعتين من الساعة 6 للساعة 8. أبرار أهلا وسهلا، أبرار المشيفر الزميلة مساء الخير يا أبرار، تسلم يا أحمد، الله يحفظكم يا رب. كلمة شكر مستمعي الكرام لكم وكل من تابعنا وكل من تفاعل معنا في برنامج تو الناس.

أيضا تحياتنا نوجهها لكل من تابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، واللي تفاعلوا معنا أكيد على أرقام البرنامج اللي سمعنا اللي سمعونا أصواتهم، واللي أيضا تفاعلوا معنا من خلال الرسائل النصية على رقم الواتساب. عاد بكرة الخميس، الخميس الونيس، وصلنا ليوم الخميس. ها بدر، إيش الجدول يا بدر نهاية الأسبوع؟ أكيد في هايك، أنا اليوم ذكرتك بالهايك يا بدر، بس تكتفي أنك تشم رائحة اللي هي الشوكولاتة وتكون أمورك تمام. إذن مستمعي الكرام نشوفكم على خير إن شاء الله، شكرا للجميع، شكرا لكل من تواصل معنا وتفاعل في حلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله تعالى بكرة، كونوا دائما وأبدا بخير. كنا معكم في تو الناس، أنا عيد الخويطري وبدر البلوشي.

0: مسقط،
1: حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

0: 就是他
1: يا سيدي
0: يا سيدي
1: يا سيدي
0: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا س

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

زين أصل خمسة مصر، وثمانية وتسعين أصل خمسة صلنا.